ضريبية لضمان احتفاظ من يرثون عقارا استثماريا من أزواجهم بالامتيازات الضريبية القائمة بعد انتقادات لما عرف بضريبة الأرملة، وتشمل التعديلات أيضا حالات الطلاق والانفصال، إلى جانب استثناءات تخص المنازل الجديدة والإسكان الميسر وإسكان ذوي الإعاقة وضريبة أرباح رؤوس الأموال. وفي الغضون فتحت الحكومة باب التشاور العام لمدة أسبوعين، فيما رحب مستقل مجلس الشيوخ ديفيد بوكاك بالمقترح، بينما انتقده الائتلاف المعارض معتبرا أنه يصلح أخطاء تسببت بها الحكومة. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية برعاية أمريكية، وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات متتالية من جنوب لبنان. وتزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة كبيرة لإيران، مؤكدا أن تجريدها من قدراتها النووية يبقى أولوية. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع السعودية وقطر وتركيا وعمان وباكستان. وأشار إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا لفتح مسار ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز بلغ مراحله النهائية وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية. وفي غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك أملا بالتوصل إلى اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى تقدم في المحادثات. كما تراجعت أسعار خام برنت 5% لتنخفض إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، مع تزايد التوقعات بانفراج دبلوماسي خلال الساعات المقبلة إذا نجحت الجهود السياسية الجارية. بالانتقال إلى قطاع غزة، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عمليات الاغتيال في غزة ستتم من الآن فصاعدا بإذن خاص من رئيس الأركان فقط. وإلى ذلك شهدت الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، تزامنا مع إنشاء 56 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع عام 2026، بينها بؤر في مناطق خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية. وتؤكد تقارير فلسطينية أن التوسع الاستيطاني يهدف إلى تقطيع الجغرافيا الفلسطينية وترسيخ واقع ميداني جديد. أعلنت سلطات غواتيمالا حالة إنذار بمستوى الخطر بعد ثوران بركان فويغو الذي تسبب بتصاعد سحب الرماد والغازات وتدفق الحمم، وأجلت السلطات سكان قريتين قريبتين من البركان احترازياً. بالخبر الأخير، رصدت السلطات الصحية في جنوب ألمانيا فيروس جديد بين قطعان الأبقار أصاب نحو 100 مزرعة وينتقل عبر الحشرات الماصة للدماء، مع تأكيد عدم وجود مؤشرات على خطورته على الإنسان حاليا. أعزائي المستمعين، هذا الموجز انتهى. شكرا على المتابعة.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

شهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي لم يرى قط أجمل منه ولا أحسن.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلينا، في البيت، في السيارة، في العمل، أهلا وسهلا بكم، أو في الحديقة مثلا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، وأرحب بكم من خلال هذا البرنامج نبع المعرفة الذي يطل عليكم كل يوم ثلاثاء وأربعاء. اليوم هو الأربعاء الموافق للخامس من شهر آب أغسطس للعام 2026، واليوم هو 21 من شهر صفر للعام الهجري 1448. محبوب البسامة دبنة غرامة. سننهل معا من ينابيع العلم ونرتقي بالفكر والثقافة، وإن شاء الله سنضيء عقولنا بالمعلومات النافعة والمفيدة. صابر ومغرم صبابة دمعي سحابة، وندعو الله تعالى أن يجعل في هذا اللقاء الفائدة والبركة للجميع.

حملنا لكم معنا اليوم سيرة حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمته صفية. سنحدثكم عن الزبير بن العوام، ماذا ورد عن مناقبه وفضائله، وماذا أيضا عن وفاته. سنمتع مسامعكم مستمعينا الكرام بهذه السيرة العطرة.

وبما أننا نقترب من شهر المولد النبوي الشريف، من شهر ربيع الأول، من شهر ربيع النور، فنحب أن نتابع في سلسلة كنا قد بدأناها منذ سنوات، وهي جلال السيرة وجمال المسيرة.

فترة ترفيهية سترافقنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتمنى أن تشاركونا بالإضافة إلى زاوية صحية. أحلى الأوقات أتمناها لكم، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. وتحية لكل من يراسلنا عبر الواتساب، سأفتح الواتساب للإذاعة منشوف إن شاء الله تعالى، أو بذكركم بالرقم اللي هو 0410-830-930. تحية لكل من يراسلنا عبر هذا الرقم، تحية للحجة زبيدة وأيضا للحجة سلمى عبيد وكل الأخوة والأخوات.

أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، أسلم وهو ابن 8 سنين مع أمه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر الزبير رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرتين، ولما فرضت الهجرة إلى المدينة هاجر إليها وهو ابن 18 سنة.

كان الصحابي الجليل الزبير بن العوام واحداً من أصحاب رسول الله عليه السلام. قال النبي عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير، وكان الزبير رضي الله عنه آنذاك كما ذكر في سير أعلام النبلاء ابن 12 سنة. وقال موسى بن طلحة كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، أي ولدوا في سنة واحدة.

شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعه على الموت في سبيل الله، وثبت معه يوم بدر ويوم أحد، وكانت معه إحدى رايات المهاجرين يوم الفتح. فلما دخل المسلمون مكة المكرمة يوم الفتح، كان الزبير على المجنبة اليسرى، أي على طرف الجيش الأيسر، وكان المقداد بن الأسود على المجنبة اليمنى، أي على طرف الجيش الأيمن. فجاء بفرسيهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجهيهما بثوبه.

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجهيهما بثوبه وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه الله. ولما كانت بدر الكبرى كان على الزبير عمامة صفراء، فنزل جبريل والملائكة على سيماء الزبير، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت على الزبير ريطة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير، أي على هيئة الزبير.

0: وفي البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة والزبير يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: لكل نبي حواري وحوارية الزبير. عن الزبير أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: لكل نبي حواري وحوارية الزبير وابن عمتي. يا ترى ما معنى حواري؟ الحواري في اللغة هو الناصر أو ناصر الأنبياء كما ذكر صاحب القاموس.
1: وعبيد عامر قائد شاكر للكرماء والأكابر إلو احترام.
0: أما ما ورد عن وفاته فقد كانت وفاته رضي الله عنه يوم الجمل عند منصرفه تائبا من قتال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 36 للهجرة. وجاء في سبب مقتله في مستدرك الحاكم عن قيس بن أبي حازم قال: قال علي للزبير: أما تذكر يوم كنت أنا وأنت في سقيفة قوم من الأنصار؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقلت: ما يمنعني؟ قال: أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم؟ قال: فرجع الزبير وقال صاحب العقد الثمين. وكان الزبير رضي الله عنه قد انصرف عن القتال نادما، وبعد انصرافه نادما عن معسكر معاوية لحقه عمرو بن جرموز فقتله في وادي السباع على 7 فراسخ من البصرة، وأخذ رأسه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاستأذن عليه، فقال الإمام علي: بشروه بالنار. وفي رواية أخرى أنه قال: بشروا قاتل ابن صفية بالنار. وقد روي بالإسناد عن أبي جرون المازني أنه قال: شهدت عليا والزبير حين توافقا، فقال علي: يا زبير، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ قال: نعم، ولم أذكره إلا في موقف هذا. ثم انصرف. قال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال: جبنا جبنا. فقال الزبير: قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت أن لا أقاتله. ثم قال: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. ولم يدع الزبير رضي الله عنه دينارا ولا درهما إلا 2 أرضين بالغابة و4 دور بالمدينة والبصرة والكوفة ومصر، وكان عليه ديون سببها أن الرجل كان يجيء بالمال ليستودعه إياه فيقول له: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وقدر ابنه عبد الله ما عليه من الدين، فباع أرضه التي بالغابة ونادى بالموسم 4 سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا لنقضيه. فلما مضت السنون 4 قسم الأموال المتبقية بين الورثة.

واشتهرت عن حسان بن ثابت أبيات قالها في الزبير هي: أقام على عهد النبي وهديه، حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدل. وإن امرأ كانت صفية أمه، ومن أسد في بيتها لمؤثل، له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. رحم الله الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تحدثنا اليوم عن الزبير بن العوام، عن حواري النبي عليه السلام.
1: أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحدي.
0: تحدثنا عن بطل من أبطال هذه الأمة.
1: لمحمد

0: نجدد التحية لكم مستمعين الكرام، ونقول لكم افرحوا، النور أتانا. افرحوا وفرحوا، تعلموا وعلموا،
1: هو خير العالمين وغياث الطالبين.
0: ها نحن نقترب من شهر المولد النبوي الشريف، من شهر ربيع الأول.
1: هدانا هو خير العالمين وغياث.
0: وبهذه المناسبة نذكركم بحفل المولد النبوي الكبير الذي سيقام ب6/9/2026، يعني هالسنة والشهر الجاي 6/9/2026. تفتح الأبواب عند الساعة الرابعة، عند الساعة الثالثة، ويبدأ البرنامج عند الساعة الرابعة. أما المكان فهو على 90A Memorial Avenue ليفربول. بتمنى أنه ما تنسوا هالتاريخ، ما تنسوا هاليوم، يوم الأحد 6/9. هذا الاحتفال للكبير والصغير، للرجال والنساء، لكل الجاليات الإسلامية من عرب وعجم. أكيد ستكون هناك فقرة لفريق الأطفال، للإنشاد الديني، فريق للإنشاد للأطفال، أيضا للكبار. سيكون هناك تبرك بالأثر النبوي الشريف، وهذا الأثر أول مرة يكون في أستراليا. فهذا التبرك من عادة السلف والخلف.
1: سيد البدر التمام شفنا فيه الغرام.
0: أظهر الفرح بولادة خير البشر، خير الناس، أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام.

0: الأنبياء وعقيدة.
1: سننتقل إلى الزاوية الصحية وآخر الدراسات العلمية. هي مفاجأة علمية كما ورد في هذا التقرير، علاج للكوليسترول يخلص الجسم من المواد السامة. لم يكن العلماء يتوقعون أن علاجاً صمم لمواجهة اضطرابات الكوليسترول الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية قد يحمل فائدة إضافية غير معروفة، إذ كشفت دراسة استكشافية أجريت في جامعة طبية أن تقنية فصل مكونات الدم قد تساعد أيضاً في إزالة بعض الملوثات البيئية المستمرة من الدم، وبينها مركبات المواد الكيميائية التي تعرف بأنها طويلة الأمد مع وجود مؤشرات أولية على تغييرات في جزئيات أو في جزيئات بلاستيكية قابلة للقياس داخل الدم، وفق ما نشر في مجلة Brain Health العلمية. وجد الباحثون أن التقنية المستخدمة مع مرضى يعانون من ارتفاع شديد في الكوليسترول أدت إلى جانب خفض الدهون في الدم إلى تراجع مستويات مركبات تعرف باسم المواد الكيميائية طويلة الأمد، وهي مواد يصعب تحللها وتبقى لفترات طويلة في البيئة والجسم. وخلال هذه الدراسة تابع الباحثون عينات دم المرضى قبل العلاج وبعد العلاج، لاحظوا أن التغيير لم يقتصر على مستويات الكوليسترول فقط، بل امتد إلى عدد من الملوثات البيئية التي لم تكن هدف للعلاج الأساسي. شملت النتائج انخفاضاً في بعض مركبات هذه المواد الملوثة، وهذه المواد تدخل في صناعة منتجات عديدة مثل الأقمشة المقاومة للماء، المواد غير اللاصقة والطلاءات الصناعية. يرجح العلماء أن السبب يعود إلى أن بعض هذه الملوثات ترتبط بالدهون البروتينات الموجودة في الدم، وبالتالي قد تخرج مع هذه المكونات عند إزالتها خلال علاج خفض الكوليسترول. ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تغير طريقة النظر إلى علاجات إزالة الكوليسترول، فبدلاً من اعتبارها مجرد وسيلة لخفض الدهون في الدم، قد تصبح مستقبلاً أداة محتملة للمساعدة في تقليل تعرض الجسم لبعض الملوثات البيئية. لكن ليتنبه أن هذه الدراسة لا تزال في مراحلها الأولى.

إليكم أيضا هذه الدراسة، نوعان من الأطعمة يساعدان في خفض الكوليسترول. ما هما هذان الطعامان؟ نوعين من الأطعمة حدد اختصاصيو القلب أطعمة قد توفر فوائد تضاهي تلك التي توفرها عقاقير أو الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. أكيد كل واحد منا يعني بفضل أنه يترك الأدوية ويعتمد على الطعام يعني الطعام اللي هو فيه دواء لبعض الأمراض التي هي في الجسد. فسلط أطباء القلب الضوء على 2 من أكثر البدائل الطبيعية فعالية، حيث أثبتت الدراسات قدرتها على التأثير إيجابياً على مستويات الكوليسترول. شو هي هالأطعمة؟ هي الشوفان، حيث أظهرت دراسة أجرتها جامعة بون أن تناول الشوفان لمدة 2 يساعد بشكل ملحوظ في خفض مستويات الكوليسترول. والسمن الصناعي ستيرولات وستانولات النباتية، حيث يسود الاعتقاد أن بعض أنواع السمن الصناعي والحليب والزبادي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتعد هذه المنتجات مدعمة بستيرولات، وهذه المعروفة باسم أو يعني هذه المواد أو المركبات أثبتت الدراسات قدرتها على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.

سنتوقف لفاصل إنشادي مستمعينا الكرام، ثم فاصل إخباري، ونعود إليكم مع حكاية مولد ورسالة أمه.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا، وأيضا تحية للحجة إقبال شاهين، بارك الله فيك على تراسلك أو رسالتك اللي بعتيها. أيضا الأخت نجاة مكوك، شكرا لك يا أخت نجاة، بتمنى أنه أسمع صوتكم مشاركاتكم بعد أخبار، هلأ صار بعد أخبار الساعة 11، لكن عنا فقرة بدنا نقدمها، وبعد ذلك الخطوط مفتوحة لكم للمشاركة في المسابقات.
1: سببي ولم ينبت بها ثقل وليس القول بالعجب.
0: حكاية مولد ورسالة أمة
1: في أرض

0: أسعدنا البلبل إذ غرد في مولد هادينا أحمد ولسان
1: الليل طويل واستطال، والشيطان الفتان تحكم في النفوس الخبيثة وأخرج منها أبشع ما فيها، والمدى سراب خراب، وعبدت الأصنام والمخلوقات من دون الله وذبح لها، بيد أن آمنة المؤمنة تفاجأت بكرامات يدخل عليها في شهور حملها أنبياء يبشرونها وملائكة يؤنسونها وترى أنوارا وألطافا وبركات.

تشق سكون العتمات بشرى، وأي بشرى؟ الكون مرتقب لحدث جلل. عبد المطلب خرج مع أبنائه يطوف بالبيت العتيق، وآمنة وحيدة في البيت، فأرسل الله خير النساء يؤنسنها ويعنها على تسهيل الولادة، حتى وضعت الحبيب محمداً صلى الله عليه وسلم معتمداً على يديه، رافعاً رأسه إلى السماء، مدهوناً مختوناً مباركاً ميموناً.

ولد يتيما وعاش 6 سنوات في حنان أمه حتى فارقته، ثم 2 سنين في كنف جده عبد المطلب حتى حل الأجل به، ثم في رعاية عمه أبي طالب تربيه زوجه فاطمة بنت أسد الهاشمية. في كل هذا الوقت بينما هو يترعرع في شعاب مكة وبطاحها، كانت الألطاف الإلهية تحفه معصوما مرحوما، شأنه شأن كل أنبياء الله تعالى، حتى شهر بين قومه بالصادق الوعد الأمين الحكيم، وبرع في التجارة وذاع صيته، فاتجر لتاجرة كبيرة قرشية خديجة بنت خويلد في بلاد الشام، فنمت تجارتها وأحبته وخطبته فتزوجها وصار أبا.

نعم، ولد يتيما وعاش 6 سنوات في حنان أمه حتى فارقته، ثم 2 سنين في كنف جده عبد المطلب حتى حل الأجل به، ثم في رعاية عمه أبي طالب تربيه فاطمة بنت أسد الهاشمية. في كل هذا الوقت بينما هو يترعرع في شعاب مكة وبطاحها، كانت الألطاف الإلهية تحفه. حتى شهر بين قومه بالصادق الوعد الأمين الحكيم. إنه في 40، إنه في الغار، إنه المسلم المؤمن الذي هجر أصنام قومه وقبيح أفعالهم، إنه المتأمل في ملكوت الله، إنه الرجل المهيأ لتغيير وجه التاريخ في ظرف 23 عاما، إنه أفضل مخلوق وأتقاه وأحبه إلى الله عز وجل.

ينزل الوحي ويكلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وبالحكمة يتدرج بدعوته، بدأ بالأهلين ثم عشيرته الأقربين ثم سائر العرب ثم سائر الناس، لم يتردد، لم يتراجع، لم يشك، لم يخف. جمع عشيرته وبذكائه وبلاغته استنطقهم أنهم لم يجربوا عليه كذبة قط، ثم تلا عليهم النبأ العظيم أنه نبي آخر الزمان أحمد، وأنهم مطالبون بترك الشرك والانخراط في الإسلام، وأنه لا يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله والخلود في نار جهنم إن لم يستجيبوا لدعوته. فقال بهيبة الأنبياء: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا.

تلا عليهم النبأ العظيم أنه نبي آخر الزمان أحمد، وأنهم مطالبون بترك الشرك والانخراط في الإسلام. قال بهيبة الأنبياء عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا.

أصل الاحتفال بالمولد من فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصورة الاحتفال طارئة بسبب حاجة الناس بعد تباعد الأزمان. لماذا نحتفل؟ لأننا اشتقنا كما فعل أجدادنا وعلماؤنا من قبلنا. لماذا نحتفل بولادة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحتفل بالذي أيقظ الدنيا من سباتها. انظر الوجوه تنور بالمولد بإذن الله، والأمة أقوى وأهيب بالاحتفال بالمولد. الوجوه تنور بالمولد بإذن الله، فما أجمل أن تجتمع القلوب والأجساد على الاحتفال بصاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وأن تعيش على ذكراه. نريد أن نجدد الحب للنبي الخاتم، وأن نزرع هذا الحب في أولادنا وأجيالنا، وأن ننقله للآخرين. نريد أن نحتفل في مساجدنا، في بيوتنا وشوارعنا، في منتدياتنا، في كل مكان، بسبب هدايتنا بفضل ربنا، ونريد أن نؤكد أمر العقيدة في النفوس.

0: كبرى القضايا التي دعا إليها أنبياء الله الإيمان والإسلام. نعم، كبرى القضايا التي دعا إليها أنبياء الله الإيمان والإسلام. فاهتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول ما اهتم واعتنى في أكبر ما اعتنى بالعقيدة والتوحيد. نعم، العقيدة والتوحيد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم في أول ما اهتم واعتنى في أكبر ما اعتنى بالعقيدة والتوحيد. فهنيئا لنا أننا من نصيب سيدنا محمد ومن أتباعه على العقيدة التي كان عليها كل أنبياء الله، أن الله تعالى موجود بلا مكان، واحد لا شريك له ولا مثيل. قال عز وجل: ليس كمثله شيء.
1: على الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم.
0: وتكرار هذه العقيدة ونشرها وزيادة اليقين بها خير وبر ونور وأجر، فهي الأصل لقبول العمل الصالح وسفينة النجاة وما ينفع يوم العرض على الله ومفتاح الجنة.

قال الشيخ الدكتور الأديب الشاعر غانم جلول حفظه الله: ميلاده زمن المسرة فافرحوا، يا أمة تحيا على الأحزان، عودوا إلى نور الهدى وتمسكوا بالعروة الوثقى وبالقرآن، عودوا لحبل الله واعتصموا به، وبسنة الهادي تنال أماني، وتواضعوا وتطاوعوا وتراصفوا وتكاتفوا بشريعة الديان، فالعز خالصه اتباع محمد، والمجد درب محمد لجناني.

أما الآن مستمعينا الكرام، فنحن بانتظار اتصالاتكم على 9707-2747 لنبدأ بمسابقة عدد حبات الشوكولا. مثل ما قلت أنه هي العلبة وزنها كلها العلبة مع الشوكولا 3 كيلو، أما قطرة فهو 29 سنتيمتر وارتفاع 8 سنتيمتر. كنت قلت مبارح أنه العدد بين 50 و200 حبة، اليوم بقول أنه العدد بين 50

0: معنا اتصال على الهواء. ألو ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف تكون حجة؟
0: ما شاء الله.
1: ألو ألو
0: إيه نعم بارك الله فيك. ما كان الصوت عم
1: يسمع لأنه كل ما عم بحكي لا لأنه عم بحكي وبسمع صوتي.
0: أيوة
1: في بروبلم عطيني بالأصوات.
0: أيوة طيب مش الحال هلأ؟ في عندك شوية عشاء أخ عماد؟
1: لا لأنه أنا بالسوق.
0: طيب يلا ما حنطول عليك. لكن أنا قلت إنه اليوم
1: فضل.
0: هلأ اليوم قلت إنه العدد بين 50 و 180.
1: أوه ما تبى تنزل على 150 بكرة بعدين؟
0: ما بتعرف.
1: خلي تمينة خليها 140. أنا بعدها هي زينة
0: 140. طيب كتبنا الرقم عنه.
1: حجي أنا فيني إذا أتصل مرة تانية؟
0: فيك تتصل.
1: أنا بالمكتب.
0: أوكي نعم.
1: thank you thank you. لا لا لأنه بدي أحكي وبرجع بدي مرة تانية لأنه شوية عيطولي.
0: يلا ماشي.
1: thank you.
0: ولا يهمك بارك الله فيك. يعني بنتشكرك يا أخ عماد متابعته وين ما كان بالسوق بالعيادة بالطريق بيحاول إنه ما يفوت عليه ولا برنامج. بارك الله فيه لمتابعته كل برامج الإذاعة. فنحن بانتظار اتصالاتكم مستمعينا الكرام اللي بيحب يشارك معنا أهلا وسهلا فيه على 9707274 7.

رقم التليفون 970-7274-477. في عنا مسابقات الحروف أيضا، أسئلة سريعة والتحدي.

برجع بقول بالنسبة لعدد حبات الشوكولا كنا قلنا امبارح بين 50 و 200، أما اليوم فبقلكن إنه العدد هو بين 50 و 180 حبة. لنشوف مين حيعطينا.

برجع بذكركم باحتفال المولد النبوي الشريف الذي سيقام إن شاء الله تعالى يوم الأحد ب6/9/2026، والمكان هو 90A ميموريال أفينيو ليفربول بويتلم سنتر. إن شاء الله مستمعينا الكرام يعني نجتمع بكم على حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتبركاً بالنبي سنجتمع لأن هناك الأثر النبوي الشريف الذي سيظهر في هذا الاحتفال. أول مرة بيكون هذا الأثر موجود بأستراليا، فبتمنى مشاركاتكم والدعوة مفتوحة للجميع، فيكم تجيبوا مين ما بدكم على هذا الاحتفال الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مستمعينا الكرام ذكريات الحنين للتراث العريق المبني على العادات الإسلامية الراقية التي تقوي تمسك الأجيال بالحبيب الغالي محمد عليه الصلاة والسلام. هي فرحة أمة تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام.

0: إن الابتهاج بذكرى المولد النبوي الشريف وما يصحبه من قراءة موالد وجود وأنواع المكرمات هو عمل خيري دعوي يملأ حياة الناس بالنافع المفيد. صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالحجة أم أحمد.
1: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله بخير، مشتاقين. كيفك أنت؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد
0: حبيبتي لله. حجة بارك الله فيك.
1: ممكن إن شاء الله.
0: بالنسبة لأول شيء الشعار، بنسمع الشعار منك؟
1: أولي تأذكر
0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك حجة. بالنسبة لعدد الشوكولا قلتي لي قبل هلأ 120، بعدك على الرقم ولا بدك تغيري؟
1: قديش قلتي؟ 180.
0: بين 50 و 180.
1: بقول 163.
0: 163. طيب كتبنا الرقم عنا. بدك تشاركي بالمسابقة ولا مبين عليكي تعبانة مريضة حجة؟
1: اي والله مرشحة كتير، صار لي شي حار. سبحان الله،
0: الله يعافيك.
1: الله يسلمك
0: حبيبتي، بارك الله فيكي. ما هنطول عليكي. لكان
1: قولي الأحرف.
0: أحرف حرف الغين.
1: نعم،
0: يعني الإجابة بدها تكون بحرف الغين. ماشي.
1: نعم أوكي.
0: يلا معك دقيقة، حأطرح عليكي 10 أسئلة يا حجة.
1: عشرة.
0: طيب بحرف الغين بنبلش بالدقيقة. هو صوت يخرج من الخيشوم. من أحكام التجويد يعني. طيب المكان الذي نزل فيه الوحي على النبي عليه السلام.
1: أول غين.
0: أيوة.
1: غار حراء.
0: غار حراء. الرجل الذي ليس له من القوم ولا من البلد، يعني ما في إله حدا.
1: غريب.
0: اختفى ولم يظهر، شو منقول؟
1: غادر.
0: نعم، غابة. اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، يعني بكرة شو منقول؟
1: غد.
0: حالة من حالات المادة التي تكون فيها مثل يعني أكسيد الكربون، شو بيكون؟
1: غاز.
0: وذكرك أخاك المسلم حيا كان أو ميتا في خلفه بما فيه
1: غيبة.
0: نعم غيبة. عكس كلمة فاتح مائل إلى السواد.
1: غامق.
0: صحيح. وآلة تدار بالكهرباء تغسل الثياب، شو اسمه؟
1: غسالة.
0: سبع أسئلة أجبتي عليهم، بارك الله فيك يا حجة.
1: أنا افتكرت آخر وغين.
0: لا أوله. ماشي حجة حبيبتي، بارك الله فيكي.
1: إن شاء الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ميت هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالحجة نعمت.
2: اهلا بك حبيبه قلبي، كيفك؟
0: اشتقنا لك والحمد لله بخير.
2: الحمد لله دايما.
0: الحمد لله حبيبتي حجه، كيف
2: صحتك؟ وحشاني قوي قوي قوي.
0: وانت كمان وحشاني قوي قوي.
2: الله يكرمك.
0: الله يكرمك
2: حبيبتي.
0: نعم
2: الله يكرمك.
0: نسمع منك الشعار حبيبتي حجه.
2: لا معلش انا ما سمعتوش قبل كده.
0: محمد صلى الله عليه وسلم.
2: محمد صلى الله عليه وسلم
0: على نهجه نحيا.
2: على نهجه نحيا،
0: بارك الله فيك.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك يا حجة نعمت.
2: وفيك يا حبيبتي. عدد حبات الشوكولا ان شاء الله 155.
0: 155 بتقولي؟ طيب كتبنا الرقم.
2: أيوة.
0: عنا.
2: أيوة.
0: إيه. تحدي ولا إيه. حروف؟
2: حروف إن شاء الله.
0: حرف الغين ماشي؟
2: أوكي.
0: طيب حرف الغين يا حجة نعمت؟
2: أيوة.
0: ما يكون به قوام الجسد من الطعام والشراب، شو بيقولوا؟
2: غذاء.
0: صح. أداة تشبه الدف لكن إلى ثقوب ينقى بها الحب من الشوائب.
2: غرفة.
0: لا،
2: مغرفة يعني بنغرف فيها. غرفة.
0: طيب يتساقط المطر بكثافة.
2: غدير.
0: صح. الصبي من حين يولد إلى أن يشب شو بيقولوا له؟
2: ذكر.
0: شو بيقولوا له؟
2: غلام.
0: غلام. طيب اعترض في حلقه الطعام، يعني وقفت اللقمة بحلقه.
2: غصة.
0: نعم. طيب ظهور فقاقيع غازية في السائل بتسخينه شو بيقولوا؟ هذا المي شو بتكون عم؟
2: غليان.
0: شو اسمه ولد الظبية؟
2: غزال.
0: أحسنتي يا حجة، بارك الله فيكي. 8 أسئلة أجبتي عليهم بحرف الغين، أهلا وسهلا فيكي.
2: وكان في الغنة بتاعت السؤال اللي فات.
0: أيوة صح.
2: أيوة.
0: نعم صحيح. بارك الله فيكي يا ميت. هلا
2: شكرا حبيبي.
0: شكرا لألك.
2: مع ألف
0: سلامة. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
3: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالأخت فاطمة.
3: هلا فيكي حجي، كيفك؟
0: الحمد لله مشتاقين. أنت كيفك؟
3: والله الحمد لله، إحنا كمان مشتاقين.
0: حبيبتي بارك الله فيكي.
3: هو فيكي أمين.
0: طيب إن شاء الله بتحجي. أخت فاطمة أدي أول شيء نسمع الشعار.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: أيوة بارك الله فيكي.
3: وفيكي.
0: طيب بالنسبة للشوكولا قديش بتقولي؟
3: شوكولا في شي أبديت ولا بعد هي زيتها؟
0: من 50 للمية وثمانين.
3: من 50 للمية وثمانين. 173.
0: 173 كتبنا الرقم عنا. طيب أوكي كتبنا الرقم وننتقل للمسابقات. بدك تحدي ولا
3: تحدي.
0: طيب لنشوف هلا عماد حدا هيطلع بعدك ونشوف قديش حتتحدي.
3: منبلش مع عماد نحن.
0: خليج. جيم.
3: جهاد.
0: دلو. واو.
3: وداد.
0: دعد. دال.
3: داود.
0: دخان. نون.
3: نهاد.
0: ودلفين. نون.
3: نيفين.
0: نسر. راء.
3: رواء.
0: أحمد. دال.
3: دعد.
0: قلتي لي دعد؟ لا أنا قلت لك دعد. طيب دعاء. ألف.
3: أحمد.
0: ودلفين. نون.
3: نهلة.
0: تبغ. غين.
3: غادة.
0: تراب. باء.
3: بهاء.
0: وأصابع. عين.
3: عيناء.
0: عيناء. ألم ميم. إيش ما بيطلع معك يعني؟ يلا
3: عماد. عماد. طيب
0: ألم ميم. طيب عماد خلص الوقت.
3: مين؟
0: خلص.
3: لا ميم محمد.
0: طيب 2 4 6 8 10 12 13 كلمة. بارك الله
3: مع عماد ولا مع محمد؟
0: مع محمد. محمد وعماد.
3: أوكي.
0: يا ميت. هلا حبيبتي فاطمة، شكرا لك، مع السلامة. باي. كمان اتصال على الهواء. ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا ميت هلا.
4: يا ميت أنا ميت يا حاجة، كيف حالك؟
0: الحمد لله. هلا تذكرتك، قلت أخت مي ما سمعت صوتها اليوم.
4: الحمد لله.
0: حبيبتي بارك الله فيكي.
4: ما نحرمش منك حبيبتي. هنقول الشعار إن شاء الله.
0: أيوة.
4: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيكي.
4: اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته.
0: آمين. العدد مي 180.
4: العدد خلينا لسه 180.
0: ديش؟
4: خلينا نستنى 180.
0: أنت قلت 180، هلا أنا قلت اليوم بين 50 و 180، هو أقل من 180.
4: طب خليها 160.
0: 160، طيب. بدك تحدي ولا حروف ولا؟
4: خليها الحروف الحرف.
0: حرف الغين؟
4: نعم.
0: طيب حرف الغين ومنوقف الأنشودة. منبلش معك بدقة الساعة لنقلب الصفحة لأنه عندي كتير أسئلة بحرف الغين عشان ما أكرر السؤال نفسه. سورة في القرآن الكريم بتبلش بحرف الغين.
4: الغاشية.
0: اسم علم مؤنث.
4: اسم علم مؤنث غناء.
0: من أكبر القرود حجما.
4: أكبر إيه؟
0: القرود.
4: غوريلا.
0: وفقدان الوعي أو فقد الإحساس بالحركة.
4: فقد الإحساس بالحركة
0: يعني راح شو بيقولوا
4: غيبوبة.
0: فات بغيبوبة. لقب نعم. للصحابي حنظلة وقصته وقت اللي مات.
4: حنظلة.
0: طيب من أركان الوضوء.
4: من أركان الوضوء اللهم صل على النبي. غسل الوجه.
0: أيوة. سفينة ممكن أن تبقى مدة طويلة بعمق البحر.
4: عمق البحر. غواصة.
0: ورقة خارجية واقية سميكة تحمي أوراق الكتاب، يعني بس تفتح الكتاب.
4: غلاف.
0: إذن ديش هولي سبعة.
4: حلو يلا رضا.
0: يعني سبعة أسئلة. بارك الله فيك يا ختمي حبيبتي حجة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
5: ألو. السلام عليكم. رجعنا توري حجة هنادي.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا.
5: توري ما توخزينا.
0: لا ولا همك.
5: يلا مين اللي تحدي هلا؟ قديه هو العدد التحدي؟
0: 13.
5: قديه هو؟
0: 13.
5: يلا هلا هلا أنا بتحدى.
0: طيب يلا تحدي.
5: يلا تفضلي. يلا طبعا.
0: واحد اثنين ما تأخرني. يلا واحد اثنين ثلاثة. ريحان. ريحان. ألو. راح صوتك يا أخ عماد.
5: لا ألو.
0: ألو.
5: ألو. إيه إيه.
0: طيب يلا واحد. بلش من من جديد. وجه.
5: يلا.
0: طيب وجه. هاء.
5: هلال.
0: لؤي. ياء.
5: يمامة.
0: وتاج. جيم.
5: جمال.
0: لفيف. فاء.
5: فادي.
0: يامن. نون.
5: نعمت.
0: تمساح. حاء.
5: حليب.
0: بخار. راء.
5: ربيع.
0: وعرنوس. سين.
5: سمير.
0: رياض. ضاد.
5: ضبع.
0: عن براء.
5: رولا.
0: ولامع. عين.
5: عمود.
0: طيب دبوس. سين.
5: سهام.
0: ومرام. ميم.
5: محمد.
0: دلع. عين.
5: عماد.
0: دخان. نون.
5: نهر.
0: ما شاء الله عنك سريع. 2 4 6 8 10 12 14 15 كلمة. طالع من عند الدكتور. انت كنت
5: يس.
0: ايوه ما شاء الله.
5: والله العظيم حجي هنادي ومعي الراديو صغير حطه معي. والله اخده معي.
0: ما شاء الله عنك. بارك الله فيك. شكرا لك.
5: الله يبارك فيكم. العب
0: اخ عماد.
5: فيني دق مرة تانية ولا لا؟
0: ان شاء الله فيك حسب الوقت. ليك حسب الوقت. ماشي.
5: طب هلا برجع بدي مره
0: اتصالات. يلا السلام عليكم.
5: ثانك يو. وعليكم السلام.
0: اذا معنا ايضا اتصال لنشوف مين في معنا بهالاتصال. اخت رضا. الو.
6: السلام عليكم. الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بالاخت رضا.
6: اهلا فيك. كيف صحتك؟
0: الحمد لله. صحتك منيحه؟
6: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. تفضلي.
6: نقول الشعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك.
6: بدي شارك معك بالتحدي.
0: بالنسبة للشوكولا أنت قلتي 190، أنا قلت بين 50 ومية وثمانين، يعني رقمك خارج التغطية مثل ما بيقولوا خارج التغطية. 190 قلتي لي.
6: 172.
0: طيب كتبنا الرقم. حنبلش وتحدي ما هيك؟
6: نعم.
0: لنشوف حتغلبي لليوم للعماد. يلا 1 2 3. هدهد.
6: دلال.
0: دينار.
6: رويلة.
0: و هدى.
6: هدى أحمد.
0: دلع.
6: عبير.
0: دلع عبير. طيب ما سمعتك. نعم. روح.
6: حيطان.
0: ونمر.
6: رضا.
0: أسماء.
6: أمير.
0: طيب رازي.
6: ياسمين.
0: ونصاب.
6: بتول.
0: لحاف.
6: فاطمة.
0: توفير.
6: رويدة.
0: تنين.
6: نور.
0: رحيق.
6: قمر.
0: 2 4 6 8 10 12 14 كلمة. سبقك اليوم عماد. حبيبتي بارك الله فيك. حبيبتي ياميد هلا فيك. شكرا لك على اتصالك يا أخت رضا. ياميد هلا. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
7: أهلا بيكي. صبحك الله بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حبيبتي حجة كيف صحتك؟
7: الحمد لله بنعم من الله. الحمد لله.
0: طيب منبلش؟
7: قولي شعار.
0: تفضلي.
7: شعار.
0: أيوة.
7: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيكي.
7: اللهم بيك الجنة إن شاء الله.
0: آمين.
7: حجة
0: الشوكولا قلتي لي 175. بعدك على الرقم ولا بدك تغيري؟
7: لا ما غير. 120.
0: 120. طيب حروف ولا تحدي؟
7: حروف. الحروف التحدي. ايش التحدي؟ انا
0: تحدي مثل هلا ما سمعتي عماد والاخت رضا. اما الحروف بعطيكي حرف، بتعطيني اجابات بحرف الغين.
7: لا لا اعملي لي تحدي.
0: طيب تحدي
7: لحتى يعمل يشتغل البراين.
0: يلا. وطن. نون.
7: نور.
0: رنين. نون.
7: نوارة.
0: تمر. راء.
7: رامي.
0: يامن. نون.
7: نادر.
0: ورفيق. قاف.
7: قادر.
0: رحيق. قاف.
7: كاسر. لا لا, لا. كاسر لا. باس.
0: لا قولي لي كلمة بالقاف.
7: قالب.
0: قالب. وبخار. راء.
7: راء. رنا.
0: أحمد. دال.
7: داود.
0: دلو. واو.
7: وادي.
0: وياسر. راء.
7: رانيا.
0: أسيل. لام.
7: لما.
0: 2 4 6 8 10 12. ماشي الحال. نيح. الحمد لله.
7: ماشي نتفه.
0: بارك الله فيك يا حبيبتي حجة. ميت هلا.
7: حفظك الله حبيبتي.
0: أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. كمان معنا اتصال. وعليكم السلام
8: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: الله يبارك بكم.
0: وبكم.
8: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا ونموت
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. مين معي؟
8: بلال عبيدي.
0: يا ميت هلا أخ بلال.
8: يا أهلا وسهلا فيكم جميعا. ونشكر هذا الكادر الحلو لهذا البرنامج الأحلى.
0: بارك
8: وجميع
0: الله.
8: المشتركين من ضمنهم أخ عماد. وعمر. أخ عمر أبو مصطفى.
0: نعم. بارك الله فيك يا ميت هلا. بالأخ بلال، وأنت بنتشكرك لمشاركتك ودعمك وهالكلمات الطيبة اللي ذكرتها.
8: الله يبارك فيكم، ودائما أنا إن شاء الله دوم بخير وصحة وسلامة دوام هذا البرنامج الحلو.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك.
8: عدد حبات الشوكولاتة نقول 123.
0: 123 كتبنا الرقم عنا يا أخ بلال، بارك الله فيك.
8: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بتحب تشارك بمسابقة ولا بس عدد حبات شوكولاتة؟
8: والله شارك بالمسابقة. طيب. ليش ما نشارك؟
0: تحدي أم حرف الغين؟
8: حرف الغين.
0: حرف الغين. طيب، ومعك دقيقة واحدة ومنبلش. عكس كلمة فقر.
8: غنى.
0: نزل تحت الماء نزل تحت الماء ليستخرج اللؤلؤ.
8: غواص أو غوص.
0: نعم. ما يؤخذ ويستولى عليه في معركة حربية.
8: غنيمة.
0: الكرب والحزن هم و
8: وغم.
0: غم صحيح. كلام مبهم غير واضح.
8: كلام مبهم غريب.
0: أيوة. أو
8: غامض.
0: من الجهات الأربعة.
8: غرب.
0: غرب. طيب، ما يخدع يغر الإنسان، يعني بيشوف حاله، شو بيكون؟
8: مغرور أو
0: غرور. أيوة.
8: غرور.
0: يتساقط. نعم. المطر بكثافة.
8: غدق.
0: إحدى مدن إسبانيا.
8: هاي صعبة.
0: هقلك آخر ثلاث أحرف. ناطة.
8: غنى.
0: لا. طيب، خلص الوقت، جاوبت على 8 أسئلة. منيح، بارك الله فيك.
8: إن شاء الله الله يديمكم. إن شاء الله. عندي ملاحظة بلا زحمة عليكي.
0: نعم.
8: وقت الانتظار على الهولد، يحطون على الهولد في موسيقى بتطلعوا، يا ريت تطلعوا لنا الأناشيدكم الحلوة.
0: أيوة.
8: فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مناسبة المولد.
0: نعم صحيح.
8: صلي على النبي.
0: طيب طيب، إن شاء الله فورا حأنقل أنا اقتراحك هذا المية بالمية.
8: أنا بليت 11 دقيقة وبعدين سكر التليفون على الموسيقى، بس احنا بدنا نتذكر هاي الأناشيد الحلوة.
0: نعم نعم، إن شاء الله بقلن بالإدارة وبزبطوها.
8: تحياتنا للجميع.
0: ميت هلا فيك. شكرا لك. وعليكم السلام يا ميت. هلا، مع السلامة. كمان اتصال. ألو.
9: ألو. صباح الخير.
0: يا هلا. صباح النور. أهلا وسهلا أخت صفاء.
9: يا هلا فيكي
0: حبيبتي، بارك الله فيكي.
9: الله يخليلي ياكي. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: مشتاقين لك، كيفك أنت؟
9: والله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. تفضلي.
9: رح نقول على عدد الشوكولا.
0: أيوة.
9: عدد الشوكولا بين 70 و90.
0: لا، قليلي رقم.
9: ولا 90.
0: أنت بتقولي 90. طيب، كتبنا الرقم عنا، بارك الله فيك يا أخت صفاء. بدي أعتذر منك من المسابقات لأن ما في وقت كتير، داء الوقت لأنه أذان الظهر اقترب. ماشي؟
9: طيب
0: حبيبتي، ماشي. بارك الله فيك. شكرا لك، بس اسمك سجلته عندي. ميت هلا.
9: إن شاء الله.
0: مع السلامة.
9: الله معك.
0: إذا مستمعينا الكرام، لهون بيكون انتهى لقائنا، إن شاء الله يتجدد غدا والأسبوع المقبل. أما الآن فنترككم مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم إلى أن يحين موعد أذان الظهر الساعة 12:05. إذن 12:05 موعد أذان الظهر، نبقى مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم مستمعينا الكرام.

حذر مكتب الإحصاء الأسترالي ABS من أن عدم المشاركة في التعداد السكاني الإلزامي أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يعرض المخالفين لغرامات مالية. وأوضح المكتب أن من يتخلفون عن استكمال الاستمارة بعد تلقي إشعار رسمي قد يغرمون $364 أستراليا عن كل يوم تأخير، فيما تبلغ غرامة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة $3,640. ويجري التعداد في 11 من آب، ويشمل جميع المقيمين في أستراليا بمن فيهم غير المواطنين وحاملو التأشيرات المؤقتة. أظهر تحليل عقاري في أستراليا أن أكثر من 34,000 مشتر لمنازلهم الأولى معرضون لخطر تجاوز قيمة قروضهم قيمة منازلهم بعد تراجع أسعار العقارات. وأشار تحليل بوب تراك إلى أن القيمة الإجمالية للسوق العقارية انخفضت بنحو $230 مليار أسترالي خلال 4 أشهر، فيما حذر خبراء من أن مواصلة هبوط الأسعار قد تدفع مزيدا من المقترضين إلى وضع المديونية السالبة. وبينما حمل الائتلاف المعارض السياسات الضريبية الحكومية مسؤولية التراجع، أكدت الحكومة أن السوق ستحقق نموا مستداما على المدى المتوسط، وأن برامجها تساعد المشترين للمرة الأولى على دخول سوق الإسكان. في لبنان أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال قائما، مشددا على أن الاستقرار في لبنان يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، وداعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي اليمن، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف هدف حساس في مطار نجران بطائرة مسيرة، قال إنه جاء ردا على خروق للأجواء اليمنية. وفي موازاة ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان واشنطن إحراز تقدم في الاتصالات وتعبيرها عن تفاؤلها باتفاق قريب، فيما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين دون الإعلان عن موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق شامل. أعلن وزير الداخلية الإسباني أن نحو 72,000 مهاجر دخلوا جيب سبتة بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن 70,000 منهم عادوا إلى المغرب. وأشارت سلطات سبتة إلى مقتل 72 شخصا خلال أكبر عملية عبور جماعي شهدتها المنطقة، فيما عززت مدريد انتشار الشرطة والحرس المدني والجيش لاحتواء الوضع. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية في مدينة تشيخوف خارج موسكو، ما أدى إلى اندلاع حرائق وفق السلطات المحلية الروسية. أنقذت جهود مشتركة بين سفن بريطانية وفرنسية 157 مهاجرا بعد اندلاع حريق في قاربهم المطاطي أثناء عبورهم بحر المانش دون وقوع وفيات أو إصابات، وتعد الحادثة أكبر عملية إنقاذ مائية موثقة منذ عام 2018. أخيرا، يواصل رجال الإطفاء مكافحة 3 حرائق غابات في مدينة سبوكان ومحيطها بولاية واشنطن بعد أن دمرت النيران 700 مبنى على الأقل، وأجبرت نحو 64,000 شخص على الإجلاء، فيما أتت على أكثر من 8,000 فدان. إلى اللقاء.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين.

وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تعالى أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدين واحد هو الإسلام، فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. دين آدم الإسلام، دين إدريس الإسلام، دين نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإليسع وموسى وعيسى ومحمد وجميع النبيين والمرسلين

وأمرنا الله باتباعه، لذلك يقول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين سماوي إلا الإسلام. الدين السماوي واحد هو الإسلام، لا يجوز أن يقال الأديان السماوية، هذا الكلام لا يجوز، لأن معناه أن عيسى جاء بدين يختلف عن الدين الذي جاء به محمد، ويختلف عن الدين الذي جاء به موسى، وعن الدين الذي جاء به آدم، وعن الدين الذي جاء به إبراهيم ونوح. إنما يقال كتب سماوية أو شرائع سماوية، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبي، أي ليس بيني وبين عيسى نبي. هذا الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في مستدرك الحاكم، هذا الحديث يعني أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وهو الإسلام، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، يعني شبههم بالإخوة لعلات. من هم الإخوة لعلات؟ هم الذين أبوهم واحد ولكن أمهاتهم شتى، رجل واحد تزوج أكثر من امرأة، عنده من كل امرأة أولاد، هؤلاء الأولاد أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى، يقال لهم إخوة لعلات. فالرسول عليه الصلوات الله وسلامه شبه الأنبياء بالإخوة لعلات، من حيث إن دينهم واحد وهو الإسلام. وأما شرائعهم فمختلفة، وأما شرائعهم فمختلفة. كان في بعض شرائع من قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون إذا فقدوا الماء ما كان عندهم تيمم، ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء حتى يشتغلوا بالوضوء. الوضوء هو شريعة الأنبياء، ليس خاصا بأمة محمد، الوضوء ليس من خصائص أمة محمد، إنما التيمم هو في شريعة محمد فقط. قبل شرع سيدنا محمد ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء. كذلك قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة التي نحن اليوم نسميها مساجد، ما كانوا يصلون في بيوتهم أو في الطرقات، كانوا يصلون في الأماكن المخصصة المعدة للصلاة. وأما في شرع الرسول محمد، أينما أدركتنا الصلاة على مكان طاهر نصلي، في البرية، في الطائرة، في السفينة، في البيت، في المصلى، في المسجد، أينما أدركتنا الصلاة نصلي على مكان طاهر، هذا من شرع نبينا محمد. في بعض الشرائع السابقة الماضية كان الواحد إذا أذنب ذنبا في الليل يرى ذنبه مكتوبا على باب داره صباحا. ومن لطف الله تعالى، الله لطف بنا نحن معاشر أمة محمد، فهذا لا يحصل في شرع محمد. في بعض الشرائع الماضية الواحد إذا عمل معصية بالليل لما يستيقظ صباحا مكتوب على باب داره ما فعل من المعاصي،
أما الله تعالى سترنا فهذا لا يحصل في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا ليس من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين واحد هو الإسلام، ولكن شرائع الرسل فيما بينهم مختلفة، ولكن المبدأ الجامع لكل أهل الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يشرك به شيئا. فعيسى عليه صلوات الله وسلامه عبد الله ورسوله، جاء بالإسلام كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات التي تدل على صدق دعواه في أن الله هو الذي أرسله، وأنزل الله عليه كتابا وهو الإنجيل، هذا الشرع الذي كان يعمل به المسلمون في أيام عيسى عليه السلام. فعيسى صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، أمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي ليس له شريك، ليس له ولد، ليس له زوجة سبحانه وتعالى. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم،

عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يشتمل على أمور في العقيدة. هذا الحديث مفيد، فيه بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد اعترف واعتقد واعترف بلسانه وأذعن بقلبه وعلم علم يقين أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالإسلام كسائر الأنبياء والمرسلين، ولكن الله جعل محمدًا هو خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه صلوات ربي وسلامه، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول الله أرسله الله تعالى بالإسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن الملائكة بشرت مريم بعيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام خلقه الله تعالى من أم بلا أب، والله قادر، الله لا يعجزه شيء، الله الذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب ولا يعجزه شيء. فالملائكة بشرت مريم عليها سلام الله بسيدنا عيسى عليه السلام، حملت مريم بإذن الله بمشيئة الله تبارك وتعالى، الملك المكرم الأمين جبريل عليه السلام نفخ في أعلى جيب مريم فدخل الروح في فمها فاستقر في بطنها، وهذا دلالة على عظيم قدرة الله رب العالمين. فمريم طاهرة عفيفة ولية صديقة صالحة نقية، ما كانت زانية، ما زنت بأحد ولا أحد ارتكب فيها الزنا، طاهرة عفيفة رضي الله عنها وأرضاها، طهرها الله واصطفاها الله على نساء العالمين. فكذلك من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن روح عيسى صادرة من الله خلقا وتكوينا، روح عيسى مشرف عند الله، روح عيسى ملك وخلق لله رب العالمين. ليس معنى وروح منه أن عيسى جزء من الله، حاشا، إن معنى وروح منه أي روح عيسى من الله خلقا وتكوينا. والجنة حق والنار حق، نؤمن بذلك وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، أعد الله الجنة للمتقين كما في القرآن أعدت للمتقين، وأما النار فكما قال الله تعالى أعدت للكافرين.
قال سيدنا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد هذه الشهادة، شهادة التوحيد، ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإيمان، فله الجنة، فله الجنة. وكلما ازداد عمله في الصالحات كلما ارتفعت درجته في الجنة، والله تعالى أرحم الراحمين. فعيسى عليه سلام الله جاء بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين. يقول الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا أحد يشفع لهؤلاء الذين كفروا بعيسى عليه السلام، الذين أشركوا بالله، لا أحد يشفع لهم في الآخرة. فعيسى عليه السلام كان من البشر، من لحم ودم وعظم وروح، كان يأكل وكان يشرب، ولكن الله طهره واصطفاه وجعله نبيا ورسولا، فدعا الناس إلى الإسلام وأظهر المعجزات العجيبة، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. فحاول بعض الناس الكفار، حاولوا قتل عيسى عليه السلام غيرة منهم وحسدا منهم وحقدا منهم، ما عندهم دليل، لكن ما قبلوا دعوة عيسى الإسلام، ما قبلوا ما جاء به عيسى من الإسلام، فأرادوا قتله، ولكن الله لم يمكنهم من ذلك. عيسى عليه السلام أخبر الله تعالى عنه في القرآن، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هو على الإسلام، وأتباعه الذين التزموا شرعه كانوا على الإسلام، ولكن الكفار هم الذين حاولوا قتله وصلبه، ولم يمكنهم الله تعالى من ذلك. يقول الله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فالذي حصل ما أخبر عنه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عليه السلام اجتمع مع الحواريين، مع 12 شخصا من أصحابه، وقال لهم: إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم سنا قال له: أنا. قال عيسى عليه السلام: اجلس. فأعاد السؤال ثانية، قال لهم عيسى عليه السلام: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ أحدثهم وأصغرهم سنا قال: أنا. فقال عيسى له: اجلس. ثم أعاد السؤال ثالثة

وصلبوه، وأما عيسى بن مريم عليه سلام الله لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء وهو حي يقظان، كما قال عبد الله بن عباس: رفع عيسى بجسده وروحه، رفع عيسى وهو في حالة اليقظة، ما كان نائم، والله تعالى لا يعجزه شيء، رفعه الله إلى السماء، جاءت الملائكة وأخذته إلى السماء. فأولئك الكفرة ظنوا أن ذاك التلميذ هو عيسى، أخذوه قتلوه وصلبوه، وكما قال الله: وما قتلوه يقينا. حتى فيما بينهم حصل اختلاف، لما دخلوا قالوا: نعرف أنه يوجد هنا كان عيسى ومعه 12 من تلاميذه، الآن نراهم 11، أين 12؟ اختلفوا، وقال بعضهم: هذا ليس بعيسى، قال بعضهم: هذا وجه عيسى لكن جسد ذلك الإنسان الشاب، بعضهم قال: لا، هذا وجه ذاك الإنسان ولكن جسد عيسى. اختلفوا فيما بينهم، حتى منهم من قال، والعياذ بالله من الكفر، وقعوا في الكفر كما أخبر عيسى: إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن. منهم من قال: هو ابن الله، منهم من قال: هو الله، فوقع الكفر فيما بينهم والعياذ بالله تعالى. حتى من بين من كان مع عيسى منهم من ترك الإسلام والعياذ بالله، وأما بعضهم ثبتوا على دين عيسى الإسلام إلى أن انقرضوا. فكما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فعيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، هكذا قال الحسن، هكذا قال ابن عباس، هكذا قال الضحاك، هكذا قال جمع كبير من علماء السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي حصل، وهذا هو الصواب، بخلاف ما يقوله بعض الناس. بعض الناس يقولون أن الذي قتل وصلب هو إنسان يهودي دل الكفار على مكان عيسى، فألقى الله عليه شبه عيسى فقتل هذا اليهودي الذي دل على مكان عيسى ثم صلب. يقول بعض الناس هذه القصة بهذا الشكل، ولكن هذا ما ثبت. الصواب والصحيح الذي قاله عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ قوله فيكون رفيقي في الجنة معناه هذا الذي سيقتل مكان عيسى مسلم، يكون من المسلمين، لذلك قال يكون رفيقي في الجنة، سيكون معه في الجنة. أما من كان على غير الإسلام ينطبق عليه ما قاله عيسى: وما للظالمين من أنصار، كما قال الله تعالى: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معنى هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى ورافعك إلي؟ أي إلى محل

0: كرامتي إلى السماء، ليس معناه الله ساكن السماء وأصعد عيسى ليجلسه معه، حاشا. من خلق السماوات؟ الله. الله تعالى خلق كل شيء، الله تعالى خلق السماوات فلا يحتاج إلى السماوات. قبل خلق السماء كان الله موجودا بلا سماء، وبعد أن خلقها لا يحتاج إليها، ثم السماء تفنى والله لا يفنى ولا يبيد. قال الله تعالى في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تفنى السماوات، الله لا يفنى. ليس معنى ورافعك إلي أن الله ساكن في السماء وأصعد عيسى ليمكسه ويجلسه معه، والعياذ بالله تعالى من هذا التشبيه والكفر والضلال. هذا ليس معنى هكذا، معنى إلي إلى محل كرامتي وهي السماء، لأنها مسكن الملائكة. هذا يعرفه من درس علم أهل السنة والجماعة في كتاب الله: ثم قبضناه إلينا. إلينا عن الظل. ما معنى إلينا؟ هل معناه الظل يقبضه الله تعالى إلى مكان يجاور فيه الله؟ لا، الذي لا يعرف اللغة العربية يضيع. ليس معنى إلي في جميع الأحوال، حتى لو قيل عن إنسان إلي معناه في جميع الأحوال أنه يجاوره في المكان، لها معان عديدة في لغة العرب. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى هذه الآية؟ انتبه. المعنى كما فسره عبد الله بن عباس ابن عم الرسول، وتفسيره صحيح ومعتمد، وقد ثبت عنه هذا التفسير. قال: هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، وهذا من أساليب البلاغة العربية، في الجملة يكون فيها تقديم وتأخير. مثل هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير، بحسب اللفظ: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا بحسب اللفظ هكذا. أما بحسب المعنى، المقدم هو بحسب المعنى رافعك إلي، ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك، كما في قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء؟ ما هو الغثاء؟ هو اليابس المتكسر. ما معنى الأحوى؟ الأخضر. النبات يكون أولا متكسر ثم أخضر، أم يكون في الأول أخضر ثم يصير بعد ذلك يابسا متكسرا؟ يكون في الأول أخضر ثم يكون بعد ذلك يابسا متكسرا. فالآية: فجعله غثاء، فجعله غثاء أحوى. هذه كذلك فيها تقديم وفيها تأخير، وهذا من أساليب اللغة العربية. فابن عباس يقول في تلك الآية معناها: ورافعك إلى السماء ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك. بعد رفعك يا عيسى إلى السماء ونزولك إلى الأرض إني متوفيك، يعني بعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه السلام، كما صح في الأحاديث التي سنمر على ذكرها إن شاء الله تعالى، والتي فيها أن عيسى سينزل من السماء إلى الأرض ويحكم بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويمكث 40 سنة في الأرض ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ثم يتوفى، معناه بعد ما مات عيسى، معناه الآن بعد ما مات هو حي في السماء. فما يقول بعض الناس أن عيسى مات من غير قتل ولا صلب، هذا كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح لو قالوا مات من غير قتل ولا صلب. وأما الذي قال قتل وصلب فأشد، لأنه فيه تكذيب واضح وصريح لكتاب الله تعالى. إذن معنى إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلى السماء، إلى السماء محل كرامة الله، وبعد إنزالك إلى الأرض إني متوفيك، وتفسير صحيح يوافق الأحاديث، قاله عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. وبعض أهل التفسير قالوا تفسيرا آخر، وتفسيرهم كذلك جائز ما فيه اعتراض، قالوا إني متوفيك معناه قابضك من الأرض وأنت حي. ماذا قالوا؟ إني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ قابضك من الأرض وأنت حي، هذا تفسير يجوز. ورافعك إلي إلى محل كرامتي، هكذا قال الحسن، هكذا قال الحسن من علماء السلف، وغيره قال ذلك، لأنه في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان، أي قبضته. في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان، أي قبضته. فقال بعض من العلماء إني متوفيك، أي قابضك من الأرض وأنت حي. ما سمعتم بقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل؟ ما سمعتم قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ معنى هذه الآيات ليس دائما وهو الذي يتوفاكم بالليل، ليس معنى يتوفاكم أو متوفيك أو إني متوفيك دائما في كل حال يأتي بمعنى أنك تموت وتخرج روحك من بدنك، ليس دائما بهذا المعنى، بل تأتي بمعنى القبض، كما في الآية إني متوفيك، قال بعض العلماء قابضك من الأرض إلى السماء وأنت حي، كما يقال في لغة العرب توفيت مالي من فلان، أي قبضته. هذا تفسير جائز، ما فيه إشكال، ما فيه ضرر، والتفسير الأول أقوى، هو تفسير عبد الله بن عباس، تفسير عبد الله بن عباس هو أقوى. أما الذي لا يجوز تفسيره هو من يقول إني متوفيك، أي مميتك قبل أن ترفع إلى السماء، الذي لا يجوز هو ما يقوله بعض الناس أنك يا عيسى مت ثم رفعتك إلى السماء، هذا لا يجوز، لأن الأحاديث ليست هكذا، هذا فيه خلاف الأحاديث، الأحاديث فيها أنه سينزل إلى الأرض وبعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه سلام الله. إذن هو حي في السماء وسينزل إلى الأرض، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، يقول الله تعالى في القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة، عيسى لعلم للساعة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. روى ابن حبان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلامه، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الأمور لابد أن تحصل، ومنها نزول عيسى عليه سلام الله. فهذا ما نؤمن به ونصدق به، أن عيسى عليه السلام لابد أن ينزل، وكما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز القهار خالق الليل والنهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الفلاح والهادي إلى الرشد والنجاح، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار شموس الهدى والصلاح، كلما طلعت شمس وجاء الصباح وهب نسيم ونبت زهر وفاح.

بتمنى مستمعينا الكرام تكونوا قضيتوا نهار موفق، وهلأ صار الوقت لنخفف عنكم عبء هالنهار ونرافقكم بحوالي الساعة ونصف من الفائدة والكلمة الطيبة إن شاء الله تعالى، والمعلومات المتنوعة وأجمل الأجواء معنا إن شاء الله تعالى بتقضوها لجانب باقة من الأناشيد والفواصل المميزة، فأبقوا معنا.

مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء للواحد والعشرين من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق للخامس من آب أغسطس من سنة 2026.

0: أما بالنسبة لأذان العصر لليوم فدخل الساعة 3 تماما، أما المغرب فالساعة 5:21، أذان العشاء لليوم بيدخل الساعة 6:43. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للسادس من أغسطس بيدخل الساعة 5:15، أما الشروق فالساعة 6:43.
1: أنا عاشق.

نعم محمد حبيبي، أنا بهدي هالأنشودة لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، خبرونا مين معنا على السمع. أحبابنا الكرام، بالنسبة للطقس فاليوم شهدت سيدني أجواء مشمسة ولطيفة مع حرارة وصلت لحوالي 19 درجة مئوية، والصبح والمساء كان في برودة واضحة، وبكرة بإذن الله تعالى الطقس رح يبقى مستقر ومائل للمشمس، والحرارة كمان بحدود 19 درجة مع أجواء مناسبة لمعظم النشاطات إذا حبيتوا، فبس ولكن ما تنسوا الجاكيت خصوصا.

خصوصا الصبح وبالليل، لأنه البرودة لح تبقى حاضرة، يعني خاصة اليوم خلال النهار يعني كان في ظهور للشمس كامل والشمس كتير حلوة، ولكن في بعض الأحيان بتحسوا أنه الطقس بارد كتير، ما بتحسوا فيها أنه 19، بتحسوها أقل من هيك بكتير.

ونصحتنا لكم مستمعينا الكرام بهالأجواء الباردة، بننصحكم وننصح الجميع ينتبهوا على صحتهم، البسوا تياب دافية وعلى عدة طبقات خاصة الصبح الباكر وبالليل، وحاولوا تشربوا مشروبات دافية مثل اليانسون أو الزهورات أو الشاي ولكن باعتدال، وما تنسوا تشربوا كمية كافية من المي حتى هلأ بفصل الشتاء. أنا يا ليلي أنا كمان أحبابنا، إذا كان عندكم كبار بالسن أو أطفال صغار فاهتموا فيهم قد ما فيكم أنه يبقوا بمكان دافئ، وانتبهوا عليهم لأنه بيتأثروا بالبرد أكثر من غيرهم. محمد حبيبي أنا، وإذا فيكن استفيدوا من أشعة الشمس خلال النهار ولو لمدة قصيرة، لأن التعرض للشمس بيساعد الجسم على إنتاج فيتامين دي خصوصا بهالفترة من السنة. نعم أحبابنا، وإذا كنتوا رايحين أو راجعين بالسيارة فانتبهوا أثناء القيادة، خاصة إذا كان في ضباب بالصباح الباكر أو بعد ما يصير في بعد المغرب، يعني بيتعتم شوي، إذا كان في ضباب أو طرقات رطبة خدوا وقتكم وما تستعجلوا، سلامتكم بتهمنا.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، بالنسبة لفقرتنا الأولى لليوم فهي مثل ما كنا متابعين فيها وكل نهار أربعاء من كتاب هل تعلم؟ واليوم إن شاء الله تعالى هيدي الفقرة حتكون فقرتنا الأولى.
1: صلوا على

أحبابنا، بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم، بما أنه اقتربنا من شهر ربيع الأول، فعن هالأمور عم نحكي عن يعني، وما زلنا عم نحكي عن خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله له كمال الخلقة وكمال الخلق. نعم، هي الفقرة بعنوان وجهه أحلى من القمر، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

نعم أحبابنا الكرام، لأنه كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصفوا جماله احتاروا في التعبير، لأنهم رأوا نورا وهيبة ووقارا لا يشبهها شيء. نعم لقد كان وجهه صلى الله عليه وسلم يشرق نورا، فإذا سر واستبشر تلألأ وجهه كأنه قطعة قمر، بل كان أجمل من القمر وأبهى، حتى إن من يراه لأول مرة تملأه الهيبة، ومن يخالطه ويحاوره يمتلئ قلبه محبة له.

فإذا كنا أحبابنا بدنا نعبر عن محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام فلنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنجتهد في الاقتداء بأخلاقه وسيرته، فهو القدوة الحسنة والسراج المنير وهو الرحمة المهداة. نعم صلوا عليه وسلموا تسليما.

بحب رحب بالحاجة أبو أحمد وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويستعد لنا كل أوقاتك إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا تكوني معنا على السماء. كمان بحب رحب بالحاجة خديجة زميلتنا الحبيبة، فأهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا كل أوقاتك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكي ولك مثل ما دعيتي لي يا حجي.

هلا وغلا بالأخت أم عدي، ويسعد لي كمان كل أوقاتك إن شاء الله تعالى. بتمنى تكوني قضيتي نهار جميل وموفق ومليء بالطاعات إن شاء الله تعالى. لا تنسوا ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قد ما فيكن. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قولوا أستغفر الله واذكروا الله، وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

نعم يا هلا فيكي، والورد والياسمين كله لإلك بقدمه يا أخت حنان خديري. بارك الله فيكي وبيسعدني تكوني معنا على السماء. بتمنى يكون الجميع بأتم الصحة والعافية اللي من نحنا منحبها لإلكم مثل ما أنتم بتحبوا لإلنا، ومنتمنى كل اللي هني مرضى الله يشفيهم ويعافيهم ويقوموا بخير وسلامة إن شاء الله تعالى، وكل اللي هو بحاجة لدعاء منتمنى من الجميع يدعو لهم كمان بالشفاء.

0: اشفي العلي.
1: مستمعينا الكرام اللي بيحب يمسي علينا بتقدروا تبعتوا لنا للواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410830930. برجع بعيد الرقم 0410830930. معكم وقت من هلأ لينتهي البرنامج، فبعتوا لنا على القليلة بس رقم واحد، بعتوا لنا هيك وردة حلوة وقولوا لنا نحن معكم على السماع. لحظات بنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اعلم أخي المسلم أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة، قربة إلى الله جل وعز، وعمل مقبول ليس بدعة سيئة. فقد ثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبشة كانوا يزفنون، أي يرقصون بلا تثني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يقولون؟ فقيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح. وروى البزار في مسنده أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: أبا القاسم طيبا. صححه الحافظ ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر مدحهم،

ومن المدح الإفرادي ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها لا يفضد الله فاك. قال: فأنشدتها، فذكر قصيدة أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وفيها أيضا: فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد تفترق، وفي آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد تخترق. قال الحافظ ابن حجر في الأمالي: حديث حسن. فمدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحبابنا عبادة، أي طاعة لله فيها ثواب. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن.

وهل تعلم يا أخي ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح؟ عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. رواه مسلم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. رواه الطبراني. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود.

وهل تعلم يا أخي أن من كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يشفع له؟ أحبابنا الكرام، للأنبياء شفاعات، وللأولياء شفاعات، وللشهداء شفاعات، وللملائكة شفاعات، وكل لا يشفع إلا لمن آمن بالله ورسوله ومات على الإيمان. فمن كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يشفع له، ومن كذب سيدنا موسى عليه السلام فإن سيدنا موسى لا يشفع له، ومن كذب سيدنا عيسى عليه السلام فإن سيدنا عيسى لا يشفع له، ومن كذب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن سيدنا محمدا لا يشفع له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. معناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. ففاطمة، أحبابنا الكرام، وكل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولدنا قبل نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، وكلمناكم فيها عن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قربة إلى الله وعمل مقبول إن كان فرادى أو جماعة.

0: بدنا نذكركم مستمعينا الكرام بالمالتي كالتشر مولد أستراليا اللي تحت شعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. القائمين على هيدا الاحتفال بدعوكم على هيدا الاحتفال الكبير على احتفال مولد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حيكون نهار الأحد بستة سبتمبر من هالسنة إن شاء الله تعالى. الأبواب بتفتح الساعة 3، الاحتفال ببلش الساعة 4 إن شاء الله تعالى. حيكون في قراءة للقرآن، أناشيد جميلة منوعة، وحيكون في الكيدز كلاب كمان موجودين ومشاركين، وحينتهي البرنامج بتبرك بشعرة الرسول عليه الصلاة والسلام. المكان هو ويتلام ليجا سنتا على 90A Memorial Avenue ليفربول، والدعوة عامة للجميع. وأهلا وسهلا بكم، لحظات بنترككم مع موجز الأخبار.
1: To MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم مستمعينا الكرام.

حذر مكتب الإحصاء الأسترالي ABS من أن عدم المشاركة في التعداد السكاني الإلزامي أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يعرض المخالفين لغرامات مالية. وأوضح المكتب أن من يتخلفون عن استكمال الاستمارة بعد تلقي إشعار رسمي قد يغرمون 364 دولارا أستراليا عن كل يوم تأخير، فيما تبلغ غرامة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة 3640 دولارا. ويجري التعداد في 11 من آب، ويشمل جميع المقيمين في أستراليا بمن فيهم غير المواطنين وحاملو التأشيرات المؤقتة. أظهر تحليل عقاري في أستراليا أن أكثر من 34 ألف مشتر لمنازلهم الأولى معرضون لخطر تجاوز قيمة قروضهم قيمة منازلهم بعد تراجع أسعار العقارات. وأشار تحليل بوب تراك إلى أن القيمة الإجمالية للسوق العقارية انخفضت بنحو 230 مليار دولار أسترالي خلال 4 أشهر، فيما حذر خبراء من أن مواصلة هبوط الأسعار قد تدفع مزيدا من المقترضين إلى وضع المديونية السالبة. وبينما حمل الائتلاف المعارض السياسات الضريبية الحكومية مسؤولية التراجع، أكدت الحكومة أن السوق ستحقق نموا مستداما على المدى المتوسط، وأن برامجها تساعد المشترين للمرة الأولى على دخول سوق الإسكان. في لبنان أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال قائما، مشددا على أن الاستقرار في لبنان يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، وداعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي اليمن، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف هدف حساس في مطار نجران بطائرة مسيرة، قال إنه جاء ردا على خروق للأجواء اليمنية. وفي موازاة ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان واشنطن إحراز تقدم في الاتصالات وتعبيرها عن تفاؤلها باتفاق قريب، فيما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين دون الإعلان عن موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق شامل. أعلن وزير الداخلية الإسباني أن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن 70 ألفا منهم عادوا إلى المغرب. وأشارت سلطات سبتة إلى مقتل 72 شخصا خلال أكبر عملية عبور جماعي شهدتها المنطقة، فيما عززت مدريد انتشار الشرطة والحرس المدني والجيش لاحتواء الوضع. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية في مدينة تشيخوف خارج موسكو، ما أدى إلى اندلاع حرائق وفق السلطات المحلية الروسية. أنقذت جهود مشتركة بين سفن بريطانية وفرنسية 157 مهاجرا بعد اندلاع حريق في قاربهم المطاطي أثناء عبورهم بحر المانش دون وقوع وفيات أو إصابات، وتعد الحادثة أكبر عملية إنقاذ مائية موثقة منذ عام 2018. أخيرا، يواصل رجال الإطفاء مكافحة 3 حرائق غابات في مدينة سبوكان ومحيطها بولاية واشنطن بعد أن دمرت النيران 700 مبنى على الأقل، وأجبرت نحو 64 ألف شخص على الإجلاء، فيما أتت على أكثر من 8000 فدان. إلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل خضير. بعد قليل جدا فاصل إعلاني وبعده بنرجع لنكون مع فقرتنا الثانية لليوم بعنوان وجهه أحلى من القمر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أحبابنا الكرام، لم يخلق الله تعالى في الجمال والحسن والكمال والبهاء والهيبة وكمال الصورة مثل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلق الله تعالى في وجه نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى أزكى الشمائل وأطيبها وأحلى المحاسن وأكملها، فجمل صورة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغت ذروة الجمال والحسن. ولئن أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار، فقد أعطى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم الحسن كله. روى الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.

وهذا الجمال الوضاء والصورة المشرقة مدحه بها المداحون، وصنف فيها العلماء نقلاً عن الذين حظوا برؤية طلته البهية من الصحابة الكرام أحلى العبارات وأرقى الكلمات، وصفاً دقيقاً يشرح قلب محب عاشق لم ينل شرف الصحبة ورؤية ذاك الوجه المنير المبارك. ولعلها تتحرك بواعث الشوق من العشاق لرؤية وجه حبيبهم ونبيهم، فلا ريب أن معرفة شمائله وخصاله وأوصافه تزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا، فإن المحب كلما ذكر محبوبه واستحضر في قلبه جمال محاسنه الجميلة الجالبة لزيادة حبه تضاعف الحب وازداد الشوق، وتحرك اللسان بالمدح والصلاة والسلام عليه والدعاء إلى الله أن يجمعه به وأن يرزقه رؤيته في المنام. فحسبك شيء من أوصاف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول أبو هريرة رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر.

أحبابنا الكرام، وتصفه أم معبد رضي الله عنها حين مر بها في طريق الهجرة فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه وسيم قسيم، والأبلج أي الحسن المشرق المضيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمري الوجه واسع الجبين وقيل أملس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين، وأسيل الجبين بمعنى مستوي الجبين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم أجلى الجبهة، إذا طلع جبينه من بين الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه ضوء السرج المتوقد يتلألأ. ومرة نظرت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها فرأت في جبينه إشراقا وصفاء ووضاءة. قالت رضي الله عنها: كنت جالسة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق وعرقه يتولد نورا، فبهت، فنظر إلي فقال: ما لك بهت؟ فقلت: يا رسول الله، نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وعرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال عليه الصلاة والسلام: وما يقول أبو كبير؟ قلت: يقول: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. صلى الله عليه وسلم.

وأما أنفه الشريف أحبابنا الكرام فكان مرتفعاً من الأعلى يعلوه النور من أجمل مواصفات الجمال عند أهل الذوق، ليس بالأفطس ولا بالغليظ، وكان عليه الصلاة والسلام أقنى العرنين، أي في أنفه شيء من الطول الجميل، وقيل العرنين هو المستوي الأنف من أوله إلى آخره، وهو أشبه بالأشم. وكان عمه العباس رضي الله عنه يذكر شعراً في تشبيه ولده قثم بأن أنفه يشبه أنف النبي عليه الصلاة والسلام.

أما عيناه الشريفتان فكان النبي عليه الصلاة والسلام واسع العينين شديد سوادهما وبياضهما، فيهما خطوط دقيقة حمراء. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنت إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم، أي أنه كحيل من غير وضع الكحل من شدة جمال عينيه. وكان أهدب الأشفار، أي طويل الرموش وكثير الشعر بها، معصوم من كل نظرة رذيلة وخائنة للأعين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب، أي طويل الحاجبين إلى مؤخر العين، سوابغ في غير قرن، وأبلج، أي يكاد حاجباه يلتصقان من غير التصاق، مع نقاء بين الحاجبين من الشعر، ليسا عريضين كأنهما من الفضة الخالصة كالهلالين في وجهه الشريف.

0: مستمعينا، يا أحباب رسول الله، أما فم النبي عليه الصلاة والسلام الطاهر المبارك الذي نطق بكلام الله وذكره وحسن الكلمة وطيب المنطق، وكان يقبل به الصغير شفقة والقادم من السفر ترحيبا، فم أنطقه الله بالحكم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي عظيم الفم واسع مع شدة الحسن والجمال، وكان عليه الصلاة والسلام أحلى الناس شفتين وألطفهم ختم فم شديد حمرة الشفتين، وكان وسيما أبيض مشربا بالحمرة، وكان مفلج الأسنان، أي بعيد ما بين الثنايا والرباعيات، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، كأن أسنانه حب اللؤلؤ والبرد من بياضها، وكان يبتسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام، فإذا افتر ضاحكا عن مثل سناء البرق إذا تلألأ. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا محمد يا در

مستمعينا، وفي ذكر أوصافه الخلقية فوائد كثيرة، منها أن يعلم من حظي برؤية وجهه المبارك في المنام أنه رآه على الصورة الحقيقية المطابقة لما وصفه الصحابة الكرام، فينال البشارة والمنحة أنه سيراه يقظة. فمن رآه في المنام على هذه الأوصاف فقد رأى الصورة الحقيقية كما جاء في الحديث الصحيح. فمن رآه بتلك الصفة الأصلية ضمن له أن يموت على الإيمان، وأنه يراه يقظة لا بد من ذلك، إما عند الاحتضار أو قبله بالعين المفتوحة، فالله يمكنه من رؤيته عليه الصلاة والسلام. ورؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة ليس شيئا مستحيلا. اللهم ارزقنا رؤية وجه نبيك المكرم في المنام على صورته الحقيقية، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الثانية، فبتمنى تكون نالت أعجابكم، وهي كانت بعنوان وجهه أحلى من القمر. نعم، لكن جمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في ملامحه فقط، بل كان في رحمته وفي ابتسامته وفي تواضعه وفي عفوه وفي حسن معاملته للناس جميعا، فكان وجهه جميلا ولسانه طيبا. سبحان الله العظيم، فكلنا نعشقك يا رسول الله، وكلنا أمل أن نراك في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة على صورتك الحقيقية. مين ما بيتمنى يشوف الرسول في المنام على صورته الحقيقية؟ أكيد كلياتنا أكيد.
1: أن يلقى إخوانك في آخر زمان باقون عذاب.
0: فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحب رحب الأخت روعة الخواجة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، وبيسعدني تكوني معنا على السماء. نعم، بارك الله فيك يا حجة خديجة. أكيد كلياتنا منقول إن شاء الله منشوف الرسول على صورته الحقيقية. بارك الله فيكم أكيد، اللهم آمين.

بهذه هذه الانشودي لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، يا اهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا كل اوقاتكم ان شاء الله تعالى. برحب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ان كنتوا ببيوتكم، باماكن عملكم، بالطرقات، بالباصات، بالترينات، راجعين على بيوتكم، او يمكن البعض رايحين على اعمالهم. فبهديكم هيدي الانشودي وبقول لكم الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم على طاعته. وبهالوقت يعني الواحد بيطول باله كتير على الطريق من القيادة، لأنه بيكون في عجقة كتير كتير كتير، يعني وين ما رحتوا وجيتوا بيكون في عجقة، الناس راجعين من أعمالها، الأولاد يعني هلأ البعض يمكن وصلوا على بيوتهم، في شوية بعد يمكن ما وصلوا. بنرحب الأم اللي هي بالبيت اللي كانت ناطرة أولادها وناطرة زوجها ليرجعوا على البيت، بنقلك الله يعطيكي ألف عافية على يعني عم تحضري لهم الأكل، عم تجهزي لهم البيت ليكون بصورة حلوة ونظيفة. فإن شاء الله تعالى ما نتمنى يعني ما تكون نسيتي، إخلاص النية لله تعالى حتى تنالي الأجر والثواب. وكمان الزوج والأب كمان إذا كنت عم تعمل أو رايح على عملك، فما تنسى إخلاص النية لله تعالى. الكل يعني اللي بيعمل عمل صالح ما تنسوا فيه إخلاص النية لله تعالى حتى تنالوا الأجر والثواب بهالعمل اللي عم تعملوه، لو كنتوا كل يوم عم تعملوه، ولكن أخلصوا النية لله تعالى.

مستمعينا الكرام، الساعة باستديوهاتنا 4:36. في عندي هيك كم سؤال على الخفيف اللي بيحب يشارك معنا، وتقولوا لي كمان شعار مناسبة المولد اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. إذن الشعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. في عندي سؤال كمان بدي الكل ينتبه، لما كان الرسول عمره 12 سنة عليه الصلاة والسلام خرج مع عمه أبي طالب للشام حتى بلغ فيه بصرة، فرآهم راهب، فهيدا الراهب أخذ بإيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه هيدا حيكون سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقالوا له لهيدا الراهب كيف عرفت هيك؟ إنه وما علمك بذلك؟ فشو قال لهم؟ لأنه لما شافوا إجا قال لهم لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وقال لهم وإنا نجده في كتبنا. وكان هيدا الراهب يعرف صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب القديمة، وهيدا الراهب شاف الشجر ساجد للرسول عليه الصلاة والسلام، وشاف الغمام اللي كانت عم تظله. فمين شو اسمه هيدا الراهب؟ بس عطوني اسم الأولاني، شو اسمه هيدا الراهب بالإضافة لشعار المولد، بالإضافة إذا حبيتوا بعطيكم سؤال أو عليه يعني 3 إجابات أو بعطيكم سؤال صح أم خطأ. بتقدروا تتصلوا فينا على 9707-2747.

0: إذن مستمعينا الكرام، معنا اتصالين على الهواء، فحنشوف مين في معنا بأول اتصال لليوم إن شاء الله تعالى. منقول ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. عم تسمعيني يا أخت روعة منيح؟ نعم الحمد لله، بارك الله فيك. طمنينا عني، كيف أحوالك إن شاء الله؟ بخير. ما مبين من صوتك في رشح. سلامة قلبك، تفضلي يا أخت روعة. بشو منبلش؟ نعم تفضلي. على نهجه نحيا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ما بعرف شو صار بالاتصال. روعة روعة، إذا بعدك على الخط خليكي، هلأ بنرجع بنحكي معك إن شاء الله تعالى. معنا الحاج أم أحمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ما بعرف، كنت سبحان الله عم أحكي مع الأساس مع الأخت روعة فتغير الاتصال. طيب ماشي الحال.
1: مدري شو صاير.
0: نعم نعم ولا يهمك. طيب من قول الشعار.
1: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك.
1: الراهب اسمه بحيرة.
0: الراهب اسمه بحيرة. نعم بارك الله فيك. تحبي أسألك شي سؤال هيك دغري على السريع؟
1: قولي لشوف.
0: في عندي سؤال من هديك اليوم كنت حابة أسأله لحدا. لحظة، يمكن سألتك إياه، بظن سألتك إياه لإلك. طيب على كل حال هأسألك سؤال آخر، بتحبي صح أم خطأ؟
1: قولي.
0: طيب نشوف وين وصلنا بالأسئلة. هيدا سألته كمان بالنسبة لقرقوش. صح أم خطأ إنه الشاي هو مشروب صيني؟ نعم صح أم خطأ؟
1: صح
0: صح. نعم بارك الله فيك. شكرا كثير على اتصالك. الله يعافيك، بارك الله فيك. شكرا، مع السلامة. الله معك، باي.
1: مع السلامة.
0: منشوف كمان الاتصال اللي بعد، ويمكن تكون الأخت روعة. ألو
2: ألو، أنا معكي. ألو
0: إيه، عم اسمعك. ما بعرف شو صار، سبحان الله العظيم كيف عملوا سويتش. نعم، فمشان هيك قلت لك خليكي معي لأنه مبين خطك بعده ماشي. تفضلي يا أخت روعة.
2: جاوبت الحزم أحمد عن الراهب اللي قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام اسمه بحيرة.
0: بحيرة. نعم نعم. طيب هأسألك سؤال كمان آخر. طيب بما أنه راح هيدا السؤال، أعطيني هلأ شغلي واحدة منهم. عندما وضعت السيدة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وضعته؟ بس قولي لي واحدة، شغلي واحدة منهم.
2: أيوة، وضعته عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه إلى السماء.
0: صحيح، بارك الله فيك يا حبيبة قلبي.
2: أحسن الله إليك.
0: بدك كمان سؤال صح أم خطأ؟
2: نعم تفضلي.
0: طيب صح أم خطأ أنه اليعبوب هو النهر الراكد؟
2: شو اسمه؟
0: لا لحظة لحظة، هيدا سألته هديك اليوم. لا مش هول. طيب لحظة، صح أم خطأ أنه معنى الفتوة والحداثة تعني الطفولة؟ فكري فيها.
2: الفتوة والحداثة؟
0: إيه.
2: نعم.
0: هل صح أنه أم خطأ أنه معنى الفتوة والحداثة تعني الطفولة؟
2: أفكر فيها.
0: الفتوة؟
2: خليني أقول لا.
0: والحداثة؟
2: لا. لا.
0: خطأ يعني ولا صح؟
2: خطأ.
0: خطأ. نعم بارك الله فيك.
2: بس قولي لي شو بعدها. أنا يعني قلت هيك فتوة وحدثة، بس شو معناها أنه شغل جديد؟
0: شوفي ليها ورجعي لي أعطيني الجواب. هذا سؤال تاني لألك.
2: هومورك.
0: ايه هومورك. نعم. بارك الله فيك يا حبيبتي، شكرا على اتصالي. امين واياكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مع السلامه. الف شكر لك يا اخت روعه. طيب حنشوف الاتصال اللي بعده.
3: يا عماد،
0: اهلا بعماد، كيفك يا عماد؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم الحمد لله. السلام ورحمه الله.
3: اول شيء تحياتي لكم كل شيء، وبالله سلامتها للأخت روى كمان، تحياتي لعيلة.
0: نعم، بارك للجميع. الله فيك. نعم، شكرا يا عماد.
3: سلمت بيني صوتها شوي مرشح.
0: صحيح،
3: سلمتها إن شاء الله، الله يشفيها.
0: آمين. طيب عماد، بنبلش بالشعار.
3: تفضلي.
0: محمد صلى الله عليه وسلم.
3: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: على نهجه نحيا.
3: على نهجه نحيا.
0: نعم،
3: بارك فيكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
3: وأنا عم بقول لك الشاي هو الصين، وأنا عم بقول لك صح.
0: عم بتقول صح كنت؟ طيب.
3: والله والله كنت عم بقول صح.
0: طيب.
3: وأنا عم بدي لها كمان فتوى وكذا، وعم بقول لها أخت روعة خطأ.
0: نعم. طب حأسألك سؤال لكن لألك، صح أم خطأ؟ لشوف شو حتجاوبني. صح أم خطأ إنه كلمة سيبويه تعني رائحة الليمون؟
3: خطأ.
0: لكن رائحة شو؟
3: رائحة الليمون.
0: يعني ما كلمة سيبويه بتعني رائحة الليمون؟
3: لا، بس جاء عدي للسؤال.
0: ايه، صح أم خطأ إنه كلمة سيبويه تعني رائحة الليمون؟
3: هاي اللي بفكر فيها. حطي يا صح خلاص.
0: حتى صح؟ هي محطوطة. ايه؟ عندي
3: صح.
0: محطوطة خطأ، لأنه
3: أنا قلت لي خطأ أول شيء.
0: تغيرت. رائحة كلمة سيبويه تعني رائحة
3: خطأ، ما أنا عرفت خطأ.
0: هو جرد. هو اسم هيدا كمان، وتعني رائحة التفاح.
3: صح صح، ما أنا قلت لي خطأ، جان غيرت. أنت غيرتي لي الموضوع، أنا قلت ما كتلع صح، جان غيرت.
0: فمرة تانية هسألك شو معناتها.
3: صح.
0: لا شوف إذا حتعرف تتذكر
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: شكرا كثير لك.
3: الله يبارك فيكم يا حبيبي. آمين. Thank you. Thank you. كل عام وانتم بخير كمان.
0: وانت بخير إن شاء الله.
3: رجعة المولد النبي.
0: نعم نعم، بارك الله فيك. شكرا على اتصالك يا عماد.
3: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مع السلامة. باي. ألف شكر لك يا عماد وللأخت روعة والحاج أم أحمد. فاللي بده كمان بعد يعطينا، سألت الأخت روعة عندما وضعت السيدة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وضعته، قالت لي رافعا رأسه إلى السماء. إذ إسا في كمان وصف، يريد حدا اللي يهن كمان إن شاء الله تعالى. كمان حأتسألكم سؤال كمان هين. سميت سورة بالقرآن، سميت بالمانعة المنجية، ما هي؟ ما هي هذه السورة؟ حنشوف كمان إن شاء الله تعالى. طيب، لبنات ما يتحول لعنا الخط إن شاء الله تعالى. كنا بنكلمكم اليوم شوي كمان عن الليمون ومنافع الليمون، لسيما بهالطقس البارد، واللي أكتريتهم عمي سبحان الله عم ينصابوا بالرشح وهالأشياء. فكنا نخبركم شوي عن الليمون، فانتظرونا وابقوا معنا حتى نخبركم هيك بعض الأشياء البسيطة.

0: حناخذ نحن وياكم اتصال على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة فاطمة.
1: أهلا بكم،
0: كيف أحوالك اليوم يا حجة؟
1: أحفظكم الإله.
0: آمين آمين وإياكم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. شو رأيك حجة منبلش بالشعار؟
1: شعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نهي.
0: نعم بارك الله فيك. كمان
1: على السؤال اللي سألتي إنه ما هي السورة المنجية؟
0: نعم تفضلي حجة.
1: هي سورة الملك.
0: سورة الملك صحيح، بارك الله فيك. وفيك عندك شيء كمان فكرة بالنسبة للسؤال اللي سألته للأخت روعة، قالت لي رافعا رأسه إلى السماء، شو كمان؟ قلي لي بس وصف السواحد.
1: ورفع إصبعه إلى السماء.
0: طيب كفي عندك كمان إسا وصف آخر؟ طيب بارك الله فيك حجتنا، إذا حبيتي فيك ترجعي تتصلي. تحبي كمان سؤال صح أم خطأ؟
1: طيب
0: هل صح أم خطأ أنه الرحى آلة قديمة لطحن الحبوب؟ الرحى سمعينا كتير.
1: الرحى مظبوط صح
0: صح. نعم صح، بارك الله فيك حجي، شكرا كثير على اتصالك حبيبة قلبي.
1: طيب السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. آمين آمين وإياكم حبيبة قلبي، شكرا كثير على اتصالك، مع السلامة. طيب الاتصال اللي بعده كمان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: إن اثنين مرتين صح؟
0: نعم صح. طيب يا عماد
2: واللي حجي جهاد الليمون اللي بدك تديه علي، وأنا ما فيني أخذ الليمون، ما فيني أخده.
0: ما فيك تاخده؟
2: لا معي، لانه معي ريفلكس بالمعده يعمل لي اسيد.
0: ايه بس هو انا قلت لك بدي اسالك شو معناتها كلمه سيبويه مره تانية، ما قلت لك كل
2: لا بعري بعري.
0: من شان الليمون اللي بتحكي عليه. نعم صحيح.
2: بدك تحكي عليه.
0: نعم لاني
2: انا ما فيني اكله مثل هيك.
0: ايه السؤال اللي سالتك اياه لانه كمان كان في الليمون.
2: ما سمعتي.
0: نعم
2: ايه انا ما بحب ما باكله لانه معي ريفلكس بالمعده مشان هيك.
0: سلامة قلبك يا عيني.
2: بيعمل لي اسيد. ايه الحمد لله.
0: طيب لكن شو معنات سيبوي؟ رائحة شو؟
2: ما بعرف.
0: هلا قلت لك اياها انا.
2: الليمون؟
0: لا قلت لك هل صح انه سيبويه تعني رائحة الليمون؟ طلع السؤال خطأ. رائحة
2: خطأ.
0: ايه قلت لك رائحة شو؟ ما سمعتني الظاهر.
2: لا والله ما سمعتني، ما
0: تأكدت. فأنا قلت لك شو معناتها، وقلت لك مرة تانية بدي اسألك شو معنات كلمة سيبويه.
2: بس نسيتها.
0: طيب هلا حنشوف اذا حدا حيعطينا اياها. يا عماد
2: ما عندك سؤال غيره؟
0: بلا عندي سؤال غيره، هلا حاسألك اياه بس
2: سوري حجي جهاد
0: ولا يهمك. طيب تعرف قديش كم عددهم اللي بيلعبوا كرة القدم بكل فريق؟
2: قدم
0: 12 15 15. لا 10 11 ام
2: 12. 10.
0: أنا بعرف 11.
2: أنا بعرف 10 كمان.
0: اللي بيلعبوا السكة يقولوا لنا قديش، بس أنا عندي
2: 10 10 10.
0: لا مش 11.
2: مع الحكم 11.
0: شو دخلنا بالحكم؟ عم نقول اللي عم يلعبوا.
2: اللعيبة بس 11 ركن.
0: طيب بارك الله فيك يا عماد.
2: ثانك يو حجي هلا.
0: يا هلا فيك، شكرا كثير على اتصالك ولا يهمك.
2: سلام عليكم. ثانك يو.
0: ولا يا
2: كلكم اخوه. كلكم اخوه.
0: اكيد اكيد، بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيكم. تحيتنا للشيخ بلال.
0: ان شاء الله تعالى بيكون على السماء.
2: ثانك يو.
0: يا هلا. مع السلامه. باي.
2: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مع السلامه. نعم يا أخت روعة صحيح أكيد. أنا قلت له لعماد ولكن أكيد إن هو ما انتبه علي، وإلا لكان قال لي أعطاني الجواب. طيب الأخت روعة نعم أكيد أكيد، الحاج أم أحمد كمان نفس الجواب، والأخت روعة نعم. أنا لأنه قلت سبحان الله هو نعم صحيح. يا عماد سيبويه تعني رائحة التفاح، وفي هالشخص اسمه سيبويه له اسم يعني في يسمى كمان لأشخاص سيبويه. طيب في عنا كمان حأعطي سؤال آخر كمان سؤال سألته قبل هلا وكتير هين. ما هي السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي مدة؟ ما هي السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي مدة؟ كمان سؤال آخر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ولد يعني في كنف أمه، بعد هيك مين صار بكنف مين بعد أمه، مين تولاه بعد أمه؟ فياريت تقولوا لي، ترنوا لي على 9707247 وتقولوا لي جوابكم. وإذا بعد حدا عنده، عندما وضعت السيدة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وضعته؟ قالت لنا رافعا رأسه، ولسه في وصف آخر ياريت تقولوا لنا إياه إن شاء الله تعالى. صارت الساعة باستديوهاتنا. طيب الظاهر ما في اتصالات، وبما أنه تأخر يعني سبحان الله كيف مر الوقت بسرعة، يعني بسرعة بسرعة ما توقعت اطلع علي الوقت هيك الساعة 4:58 دقيقة، فبعتذر ما هاخد بقى ولا اتصال. في عنا طيب أحسن خليكم معنا.

منقول ألف مباركة للأخ عماد، بيربح معنا هدية بيقدر يجي ياخدها من المبنى الإذاعة إن شاء الله تعالى، معه أسبوع لحتى يجي ياخدها، يعني من اليوم دون السبت والأحد في أسبوع لحتى يجي ياخدها إن شاء الله تعالى. ألف مبارك يا أخ عماد. إذا مستمعينا الكرام، لهم بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، لقائي بيجدد فيكم نهار الجمعة بإذن الله تعالى مع الحاجة خديجة. فنعم حنخلي السؤال والجواب إن شاء الله تعالى لغير يوم يا أخت روعة، خليه معك وبتقلي لنا إياه بغير مرة. فلهون بكون انتهى برنامجنا، فإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله.

0: الـ2MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة.

0: لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 98228022, Bankstown 9708 1220.
3: May Allah raise the rank of Prophet Muhammad.
4: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصة.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM Muslim Community Radio. محطة إخبارية نوافيكم بها عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

تواصل الحكومة الأسترالية دراسة إنشاء أول مصفاة نفط جديدة في البلاد منذ عقود، مع طرح منطقة أوكاجي في غرب أستراليا ضمن المواقع المحتملة، ولكن ممثلين عن القطاع التجاري حذروا من أن نقص إمدادات الكهرباء وضعف البنية التحتية يشكلان عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات الكبرى إلى المنطقة. كما تواصل الحكومة دراسة جدوى المشروع بتمويل يبلغ 4 ملايين دولار أسترالي، فيما يرى خبراء أن المصفاة إن أقيمت لن تنهي اعتماد أستراليا على استيراد النفط، بل ستغير نوع الواردات من منتجات نفطية إلى نفط خام. أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إخضاعه لمراجعة مستقلة بعد أقل من عام على الانتقادات التي رافقت إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، وقال وزير البيئة موري وات إن المراجعة ستساعد في تقييم خدمات المكتب وفعالية تواصله مع الجمهور وتحديد الاحتياجات المستقبلية لضمان استمرار دوره في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة. ومن المقرر أن تختم المراجعة أعمالها بتقرير يرفع بنهاية آذار 2027 ليسهم في إعداد الاستراتيجية الجديدة لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عدداً كبيراً من السفن يغادر مضيق هرمز حالياً، معرباً عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق، ومتوقعاً استقرار أسعار الطاقة وتعزيز حركة التجارة العالمية. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية بهدف خفض التوتر ودفع مسار التفاوض. وقال المتحدث ماجد الأنصاري إن الدوحة تواصل جهودها عبر الوسطاء، ولا توجد حاليا خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن قنوات التواصل غير المباشرة ما زالت مفتوحة تمهيدا لاستئناف المحادثات عندما تتوافر الظروف المناسبة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار التوتر في الخليج بعد تعرض سفينة شحن لمقذوف مجهول قرب السواحل العمانية، وتباطؤ حركة الملاحة في المضيق وسط ترقب دولي لنتائج الوسطات، فيما تؤكد الأطراف أهمية الحل الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد جديد قد يؤثر في أمن الممرات البحرية وإمدادات النفط والغاز والأسواق العالمية مع استمرار المشاورات. أعربت تركيا عن قلقها من اتساع تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان سلامة الملاحة بعد إصابة بحارة على متن سفينتين تركيتين في هجمات بطائرات مسيرة. شهدت قوات الدعم السريع في السودان انشقاقات جديدة بعد تسليم مجموعة من عناصرها أنفسها للجيش مع معدات عسكرية في شمال كردفان، وذلك في ظل تقدم الجيش واستعادته مواقع استراتيجية وتزايد الضغوط على قوات الدعم السريع وسط مؤشرات على تراجع تماسكها. اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان غربية ليبيا، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات وتعطيل خدمات أساسية وفرار سجناء وسط دعوات لفتح ممرات إنسانية وتجنب تصاعد القتال. بالخبر الأخير، أغلقت سريلانكا المدارس في المناطق الجبلية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 5 أشخاص وأجبرت نحو 2000 شخص على الإجلاء مع مواصلة فرق الإنقاذ عملياتها. قدمنا لكم هذا الموجز عبر أثير 2MFM. نشكركم من سيدني على المتابعة. إلى اللقاء.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

0: حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعين الأعزاء، في حلقتنا هذه من برنامج أجداد النبي الأعظم نتابع وإياكم سرد الكلام في هذا الموضوع، مسلطين الضوء على بعض جوانب سيرتهم للتعرف أكثر عليهم. فهم أجداد أعظم البشر على الإطلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إلياس بن مضر، وقلنا إنه ولد له أولاد منهم مدركة الذي كان له اسم آخر وهو عمرو، وبه كان والده يكنى. لما شب مدركة تزوج من سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة، وولد له هذيل وخزيمة، ومنهما تفرع النسل تفرعا كبيرا. وقد اشتهر من نسل هذيل في الجاهلية وصدر الإسلام أكثر من 70 شاعرا، منهم أبو ذؤيب الهذلي وأبو المثلم وغيرهما. وكانت منازل بني مدركة في تهامة، وتفرقوا في ناحية عرفات وعرنة وبطن نعمان ورجيل وغيرها، ثم انتشروا بعد الإسلام في كل الجهات. أما خزيمة بن مدركة فقد تزوج من عوانة بنت سعد بن قيس عيلان، وولد له أسد وكنانة والهون. ومن الهون أتت قبائل عديدة، منهم القارة وهم رماة العرب. وأما أسد بن خزيمة فقد جاء منه 4 عشائر. وروي أنه جاء في خزيمة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام. ولما نما كنانة وشب تزوج من برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، فولد له النضر، وبه كان يكنى واسمه قيس. والنضر هو الذهب الأحمر وهو النضار، وسمي النضر بذلك لوضاءته وإشراق وجهه. وإخوته لأبيه وأمه نصير ومالك وملكان وعامر والحارث وعمر وسعد وعوف وغن ومخزمة وجرول وغزوان وجدال، والمسمى بعبد منات الذي ولد من امرأة أخرى هي فكيهة بنت هني بن بلي بن عمرو. وروي أن أبا عمرو العدواني قال لابنه في وصيته: يا بني، أدركت كنانة بن خزيمة وكان شيخا مسنا عظيم القدر، وكانت العرب تأتيه من كل حدب وصوب، فقال: إنه قد آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد، يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفا إلى شرفكم وعزا إلى عزكم، ولا تتعدوا ما جاء به فهو الحق. ثم إن النضر، وهو الجد 12 من أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، تزوج من عاتكة بنت عدوان وهو الحارث بن عمر بن قيس عيلان، ولقبها عكرشة، وولد لها مالك وهو أبو قريش كلها. وقيل إنه لم يأته عقب من ولد غيره، وقيل بل للنضر عقب أيضا من ابن آخر له اسمه يخلد. ثم إن مالك بن النضر تزوج جندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي، وولد له فهر وهو قريش والحارث. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وللكلام بقية تستمعون إليها في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فترقبوها.
1: محمد يا رسول الله.
2: أجداد النبي، دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولاده.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حدث.

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جسده ألين من الخز والحرير، والذي طلعته أبهى من البدر المنير. سنتابع في سلسلة حلقات جلال السيرة وجمال المسيرة

الفضائل فيك أنت كمالها، وعلى عروش الفخر أنت الأوحد. حقا ولدت منورا ومطهرا وممجدا ومحمدا يا أحمد.

ما الشمس ما بدر التمام وقد بدا نور النبوة مشرقا لا يجحد والله أعطى الرسل أشرف رتبة ورسولنا في كل هذا السيد.

ذاق البرايا بالمزايا كلها، وله عطايا ربه تتجدد، نشرت له الأعلام تشهد أنه مسك الختام لكل خير يوجد.

0: وسلم.
1: بالإسناد المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن سعد البغدادي في طبقاته عن القاضي العلامة محمد بن عمر الواقدي المديني عن علي بن زيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت بأنني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما يجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي. وربما كانت تقول: فأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. قالت: فكان ذلك مما يقن عندي، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادي أتاني ذلك الآتي، فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد.

بها. وعن الزهري أنه قال: قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته.

0: نقلي.
1: بالإسناد المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع صاحب الطبقات أنه قال: ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب. خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي ابن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض.

0: ولم.
1: فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده الحارثة، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار، وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره وأنهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي 25 سنة.

لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، فربته أمه آمنة، ولما بلغ 6 سنين توفيت أمه، فرعاه جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على ولده.

وكان يقربه منه ويدنيه، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وبنوه يجلسون حوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل يأتي ويجلس على هذا الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: دعوا حفيدي، فوالله إن له شأنا كبيرا. ثم يجلسه معه ويمسح ظهره بيده. وأتى يوما قوم من بني مدلج وهم يعرفون بالآثار، وقالوا لعبد المطلب: احتفظ بحفيدك هذا، فإننا لم نر قدما أشبه بالقدم التي في مقام إبراهيم عليه السلام قرب الكعبة من قدمه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. ولما توفي عبد المطلب كفل أبو طالب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وضمه إلى أبنائه، فأحبه حباً شديداً. وكان أبو طالب إذا أراد أن يغذي أبناءه أو يعشيهم يقول لهم: ابقوا كما أنتم حتى يحضر محمد، فإذا أتى، أي سيدنا محمد، أكل معهم فيبقى من الطعام الكثير، وإذا لم يكن معهم أنهوا الطعام ولم يشبعوا. فيقول أبو طالب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنه مبارك.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: الطعم
5: الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: MFM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
9: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero, ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.
2: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبابنا، يقول بعض السلف عن قراءة القرآن: القراءة سنة متبعة، معناه طريقة تؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ العارفين بأحكام القراءة والذين تلقوا القراءة عمن كان قبلهم ومن قبلهم عمن سبقهم، وهكذا كل واحد يأخذ عن شيخه مثلا الذي قرأ بالتلقي عن شيخه حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل، كما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل كان يقرأ والنبي كان يردد، ثم النبي علم الصحابة والصحابة علموا غيرهم، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالتلقي. فمن تعلم اللغة العربية لا يكفي لأن يقرأ القرآن، القرآن له قراءة خاصة، له رسم خاص. كثير من الذين يقرؤون العربية إذا فتح المصحف يرى فيه كلمة هي تكتب هكذا برسم المصحف فيقرأها بشكل خاطئ، لأنه بحسب ما تعود في الكتب والمجلات والصحف أن يرى هذه الكلمة تقرأ بطريقة أخرى فيقرأها قراءة خاطئة. أما من تعلم القراءة بالتلقي، هذا الإنسان لا يخشى عليه أن يقرأها بشكل خاطئ، بأنه حفظ نفسه وأمن على نفسه. كنا قد بدأنا بأحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا بأن النون الساكنة يعني النون التي عليها سكون أو التنوين، والتنوين يلحق الاسم ويأتي في آخر الاسم في تنوين نصب مثل بيتا، في تنوين ضم مثل بيت، في تنوين كسر مثل بيت. هذا التنوين حيثما وجدنا التنوين في المصحف أو وجدنا نونا ساكنة، نون عليها سكون، معناه بعدها يوجد حكم من أحكام أربعة، في حكم من أحكام أربعة، يا أما في عندي إظهار، يا بكون عندي إدغام، يا بكون في عندي إقلاب، يا بكون في عندي إخفاء. هدول أحكام النون الساكنة والتنوين: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء، أربع أحكام. فإذا للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ذكرنا الإظهار ونعيد، معناه أن تلفظ النون الساكنة واضحة، تظهر النون الساكنة عند اللفظ، لا بتخفيها ولا بتطلع غنة، تكون واضحة مثل اللي عم بهج الحرف، تلفظ بها واضحة، تظهر واضحة جلية من غير إخفاء، من غير إدغام، من غير إخلاب، تكون واضحة. إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الحلق، وقلنا أحرف الحلق هن ستة، اثنين من أقصى الحلق لهن الهمز والهاء، يعني الهمز يعني الآ والهاء، من وسط الحلق عنا العاء والحاء، من أعلى الحلق عنا الغاء والخاء. هذه الأحرف إذا أتت بعد النون الساكنة والتنوين بيكون في عندي إظهار للنون الساكنة والتنوين، يعني ألفظ من غير غنة، من غير ما أقلب النون الساكنة، من غير ما أخفيها. حنعطي مثال للتذكير، كما لو قلنا من إله، مثلا قوله تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار، من إله، من إله، ما بقول من إله، ما بطلع غنة ولا بقلبها ميم بقول مم إله كمان لا، ولا بضغمها بالهمزة مئ إله بقول لا، إنما تلفظ واضحة من إله. قال العلماء السبب إنه الغنة اللي هي مخرجها الخيشوم والنون اللي هي مخرجها آخر اللسان طرف اللسان بعيدة جدا عن مخارج حروف الحلق، لأنه بعيدة طرف اللسان عن الحلق، فلذلك لابد من إظهار النون الساكنة والتنوين. فبقول من إله رسول أمين، من هاجر جرف هار، من عندي أجر عظيم، ما بقول أجر عظيم أثناء القراءة لا، قول أجر عظيم، النون تظهر واضحة جلية. من حكيم، من حكيم، خيرات حسان،

لما عم تدخل شيء بشيء آخر عم تدغم، أنت تدغم، تدخل الشيء بالشيء. واصطلاحا يعني عند علماء التجويد تعريف الإدغام عندهم التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة، يعني مقدار حركتين. لو قلنا مثلا إذا كان بغنى لابد من إظهار حركتين، يعني بقدر حركتين، بقدر ما برفع الإصبع وأقبضه أو كأني عم عد على أصابع اثنين، واحد اثنين. سنعطي مثالا، لو قلنا من أو فمن يعمل، فمن يعمل، فمن يعمل، هي أصلها فمن يعمل. لما أشت الياء بعد النون، والياء من حروف الإدغام بغنة، حنيجي لشرحها، النون تدغم بالياء، ما هي كانت فمن يعمل، النون عليها سكون، والياء بكلمة يعمل ياء فتحة، بضغم النون بالياء بتطير النون بتصير الياء مشددة، بتصير فمن يعمل، فمن يعمل، ما عاد عم بلفظ نون نهائيا، فمن يعمل، هكذا تقرأ فمن يعمل، ما بقول فمن يعمل، قول فمن يعمل، فمن يعمل. بلاحظ أني هلأ بالإدغام في بعض حروف الإدغام لما عم بدغم عم يطلع معي غنة من الأنف، فمن يعمل، في صوت عم يطلع من الأنف، وفي حروف لما بقول من ربكم، من ربكم، لما عم أقول من ربكم أو من لدنا، من لدنا، من لا، من لا، ما في غنة، من ربكم، من ربكم، راء عم شددها للراء وأدغمت النون بالراء، بس عم قول من ربكم. هذا هو معنى كلام علماء التجويد لما بيقولوا الإدغام ينقسم إلى قسمين، في إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. واعلم يا أخي أن النون الساكنة والتنوين يدغمان عند ستة أحرف، فإذا ستة لحروف الإظهار لنا همز هاء، عين حاء، غين خاء، مجموعة بقول بعضهم عمل فيها كلام عبارة يقول أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي بتأخذ الهمز منها، هاك بتأخذ الهاء منها، علما بتأخذ العين، حازه بتأخذ الحاء، غير بتأخذ الغين، خاسري بتأخذ الخاء. أخي هاك علما، أخي هاك علما حازه غير خاسري، هيك بيطلع معك إذا بدك تذكرن همز هاء عين حاء غين خاء، أو بتحفظ العبارة أخي هاك علما حازه غير خاسري. فإذا في عند الياء وفي عند الراء والميم واللام والنون والواو، مجموعة في قولي القراء يرملون، يرملون، تعرف الرمل المشي الإسراع مع تقارب الخطى، هذا اسمه الرمل، مثل ما بيعملوا بالطواف بأول ثلاث شوطات يرملون، يعني في المشي، يعني معناه يمشون بهذه الطريقة. يرملون مجموعة هذه كل حروف الإدغام، يرملون أدي بيطلعوا ستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة. وتنقسم إلى قسمين، إدغام بلا غنة ومعناه أن يدغما في اللام والراء بس هالحرفين، من الست بتشيل حرفين اللام والراء، إذا أشت النون الساكنة أو التنوين وبعدها لام أو راء

تضغمن إضغام كامل. إضغام كامل يعني ما بقى في عندك نون نهائيا ولا بقى في عندك تنوين نهائيا، إنما الحرف اللي بعد النون الساكنة أو التنوين بيصير حرف شو؟ مشدد. بيصير حرف مشدد، ما بقى في غنة، باللام والراء بس من يرمنون. مثلا نحو من لم، هي أصلها من لم، بعد النون الساكنة ماذا أتى؟ لام. واللام من أي حروف؟ إدغام بلا غنة. فالنون بتروح، اللام بتصير مشددة، كما لو عم تكتب من لم مع بعض، من لم، راحت النون أضغمت باللام، واللام شو بتصير لما تضغم فيها؟ صارت حرف مضاعف يعني مشدد، من لم. فمنقول من لم، وإذا قلت من لم عم يطلع مع غنة شيء من الأنف؟ ما عم يطلع غنة من الأنف، هذا اللي بسموه إدغام بلا غنة، من لم. من لم أحبابنا قراءة القرآن فيها بركة كبيرة، اللي بيتعلم أحكام القراءة وبيقرأ قرآن يعني ينشرح صدره، إذا كان مكروب وقرأ قرآن بحس حاله يعني هذا فيه شرح الصدور وجلاء للهموم. فلا بد من قراءة القرآن، الإنسان ما يهمل القراءة، ولكن طبعا نحن بننصح الإنسان يتعلم أحكام القراءة ويقرأ قراءة صحيحة. فإذا من لم، لعبرة لمن، لعبرة لمن، لعبرة، هذا شو اسمه؟ تنوين. لعبرة، شوفي على التاء في تنوين فتح، لعبرة. شو إجا بعد كلمة، بعد التنوين بكلمة لعبرة؟ إجت لمن يعني اللام، فأضغمت لعبرة لمن. فبالقرآن لما عم بقرأ شو بقول؟ لعبرة لمن، لعبرة لمن، ما بقى بقول لعبرة لمن، أصلا صعبة. إذا إنسان يقول لعبرة لمن بحس فيها صعوبة، أما إذا قال لعبرة لمن، لعبرة لمن، بلاقيها أسهل. كذلك من ربكم، من ربكم، من ربكم. ومثل ما نبهنا نحن أن الراء من أي حروف؟ شو اسم الراء؟ له اسم حرف، غير أنه إدغام بلا غنة. هون بالصفات الحروف قلنا الحرف يسمى حرف تكرير. شو معنى التكرير؟ قلنا معناته هم من طبعه بيتكرر، فما بده الإنسان يقول من ربكم، من ربكم، يطلع معه عدة راءات، لا، بده يطلع معه بس لسانه بيضرب بسقف حلقه مرة واحدة بس، من ربكم، من ربكم، مع إظهار الشد، من ربكم. إذا لسانك ضرب بسقف حلقك ونزل ورجع طلع ونزل وطلع ونزل، عرف أنه يتكرر، من ربكم، من ربكم. كذلك بالشهادة، لما نقول وأشهد أن محمد رسول الله أو محمد رسول الله، ما بقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، ما بقى في نون، محمد رسول الله، محمد رسول الله. وكمان بالشهادة الأولى ما بقول، انتبهوا، ما بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أصلا هي صعبة على اللسان. إذا حدا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بحس فيها صعوبة، أما لذلك هون يحسن الإدغام، لأن النون الساكنة ولا مخرج قريب من بعض، نفس المخرج تقريبا. فلما بقول أشهد أن لا، بدي أقول أن لا، ما هن قراب من بعض، فلا يحسن، شو أعمل أنا فيهم؟ أضغمهم. فبقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهون بدنا ننتبه، بعض الناس عند النطق بالشهادة بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، بشدد عن النون، أشهد أن لا إله إلا الله، هيك ما بتم المعنى. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ما تم المعنى، لأنه كأنه يقول، يعني لو بده يكمل المعنى بيقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق،
هون تم المعنى. يعني مثل إذا شخص قال أشهد أن القمر وسكت، هذا الكلام تام ولا بعد بده كفاية؟ أشهد أن القمر، ما هي التتمة؟ بيقول له أشهد أن القمر طلع ليلة البارحة ورأيته، أشهد أن الهلال شو رؤية ليلة البارحة. فأن بدأ مبتدأ أو خبر، يعني بدأ اسمها وخبرها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلها هي بمحل اسم إن، بس ناقص لأن شو الخبر. أشهد أن لا إله إلا الله، إيه شو بدك تخبرني عن لا إله إلا الله؟ الخبر هو كلمة حق ثقيلة في الميزان، أفضل الكلمات، بدك تتمة. فما حدا انتبهوا، كثير من اللي بدي تشاهدوا حتى أولادكم بيتعودوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ما بيمشي الحال، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. هلا إذا فك الإدغام ما جاب الإدغام، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أحسن بكثير ما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه أشهد أن لا إله إلا الله المعنى ناقص. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله المعنى تام، ولكن ما جاب الإدغام بالنسبة لأحكام القراءة. فالصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلونا كلنا سوا نقول الشهادة بالطريقة اللي تعلمناها هلأ، الشهادة الأولى والثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلوها مرة ثانية. محمد رسول الله، قولوا محمد رسول الله. ما بقى بقولها بدون بفك الإدغام، خليني أدغم وأشهد أن محمد رسول الله بهالشكل. ثم النوع الثاني هو الإدغام بغنة، يعني بيطلع معي غنة لما بدغم من الأنف، وهو أن يدغما في الأربعة الباقية. قلنا نحن بأول حرفين اللام والراء في عندي إدغام شو؟ بلا غنة. هلأ الأربعة الباقية من يرملون اللي هي مجموعة بكلمة ينمو، ذكروا كلمة ينمو، يعني أربعة حروف الياء والنون والميم والواو، تدغم إدغاما غير مستكمل التشديد. شو السبب ما بيطلع مستكمل التشديد؟ لبقاء الغنة. الغنة بتخفف من تشديد الحرف. في فرق بين ما تقول ملم ملم عم تعطي التشديد الكامل، في فرق بين ما تقول من يعمل، ما عم تقول ميا ميا عم تشد هيك، لا من يعمل، بسبب الغنة عم بخف التشديد. نحو من يقوم من يقوم، كلنا من أولى من يقوم، قولوا الغنة حركتين يعني بمقدار ما عد اثنين. من يقوم برق يجعلون

حطة نغفر، حطة نغفر. عم ترجع بتخربط بمخارج الحروف. ما بقول حطة، حطة اثنين طاء صاروا، طاء بعدها تاء، بضم تمي عند الطاء بفتحوا عند التاء. حطة نغفر، أيوة حطة نغفر. وعلة الإدغام في النون، ليش النون عم بتغمها مع النون؟ التماثل، لأنه النون ساكنة وتاني نون متحركة بينضغموا مع بعض. وين ما في بالقرآن بالمصحف بتلاقوا حرف ساكن والحرف اللي بعده متحرك بتضغمون ببعض، مثل فقلنا اضرب بعصاك، هي الضرب باء ساكنة، شو إجا بعدها؟ بي، بعصاك، باء ساكنة بعد باء متحركة بينضغموا ببعض. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك، هيك تقرأ. وفي الميم التجانس في الغنة، لأن النون هي حرف أغن والميم حرف أغن فبينضغموا ببعض. وفي الواو والياء أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، فتقاربا بهذا فحسن الإدغام وتدغم مقدار حركتين. مفهوم؟ هذا بالنسبة للإدغام بغنة، بينضغموا مقدار حركتين. ولكن يستثنى من ذلك ما لو كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تدغم، بل ينبغي إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. لذلك قالوا لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، مثل ورد بالقرآن في نون ساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام، ولكن بدل ما يجوا بكلمتين يجوا بشو؟ بكلمة واحدة، مثل كلمة صنوان، صنوان نون ساكنة بعدها شو جاء بعدها؟ واو، صنوان. لأنه كلمة واحدة إذا بدي أدغمها ببعضها صوان، بصير بدي أقول صوان. هون الإنسان اللي عم يستمع بيلتبس عليه، هل هيدي أنت عم تضغم ولا هي أساسا هي عبارة واو عليها شد؟ أساسا بيحصل فيه لبس، يعني بالحرف المضاعف اللي هو مشدد. كذلك الدنيا، إنما الحياة الدنيا، شو إجا بعد النون الساكنة؟ ياء. فلو أدغمتها بقول الدنيا، الدنيا بضيع المعنى. لذلك قالوا العلماء إذا بتيجي النون الساكنة ووراها حرف من حروف الإدغام بكلمة واحدة ما بعمل إدغام، إلا إذا كان بشو؟ كلمتين، إلا إذا كان بكلمتين. هذا بالنسبة للإدغام. فإذا الإدغام نوعان، إدغام بلا غنة لهن اللام والراء، بضغم النون الساكنة أو التنوين باللام والراء بحصل على حرف مشدد، لام مشددة أو راء مشددة تشديد كامل لأنه ما في غنة. وتضغم النون الساكنة والتنوين بحروف ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، ولكن بيحصل إدغام منه مكتمل للتشديد بسبب بقاء الغنة، يضغم مقدار أو يغن مقدار حركتين. هذا بالنسبة للإدغام بغنة. وقلنا إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام بكلمة واحدة ما في إدغام ساعتها. القسم الثالث هو الإقلاب. من كلمة الإقلاب عم تقلب، عم تستبدل شيء بدل شيء. معناه باللغة تحويل الشيء عن وجهه
وتحويل الشيء ظهرا لبطن. بقول قلب الكتاب، يعني صار وجه أفاه، قلب الطاولة رأسا على عقب، حول يعني صار بطنه ظهرا له. واصطلاحا يعني عند علماء تجويد، جعل حرف مكان آخر، فإذا بستبدل حرف بحرف تاني مع الإخفاء لمراعاة الغنة. كيف بيصير؟ النون الساكنة والتنوين إذا إجا بعد باء تقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة في اللفظ من غير إدغام وتشديد، من غير إدغام وتشديد، على أن فيه غنة، بتبقى الغنة موجودة ومقدارها حركتين. كيف يعني؟ كلمة من بعدي، من بعدي إيش نون ساكنة؟ شو إجا بعدها؟ باء، والباء هو حرف واحد، حروف الإخلاب حرف واحد. شو بعمل هون؟ النون بحولها بقلبها لميم، بدل ما أقول من شو بقول؟ ميم، ميم، بس ما بقولها مشددة يعني مدغمة إدغاما كاملا، ما بقول يعني مثلا من معدي، أو ما بقول بهالشكل هيدا من هيك، يعني من بعدي صعبة، يعني ما في إدغام، ما في إدغام، ولا عم أقول من بعدي، ما عم بضغم النون بالباء. ولكن بلاحظ أني أن الميم اللي عم تطلع منا ميم تامة، إنما ميم مخفات، يعني ما بقول ميم بعدي، ميم بعدي بهالشكل، لا، بقول ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي، ما عم بقول ميم بعدي، ما بقول ميم بعدي، لا، منا مدغمة إنما تكون مخفاتا، فبقول ميم بعدي. شفايفة من مسكر عليهم على الآخر وشادد، لأن هي الميم من حروف الشفا يعني الشفوية، تخرج مخرجها الشفة، ما بقول ميم بعدي، لا، إنما ميم بعدي، ميم بعدي، فبتطلع الميم مخفات وتظهر غنة مقدار حركتين. فكلنا سوا منقول ميم بعدي، قولوا مقدار حركتين، ميم بعدي. كذلك أنبئهم، أنبئهم. كذلك عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. ما حدا يقول الصدو، إذا قال الصدو بدل الدال شو عم بيجيب؟ ضاد أو دال مفخمة عم تطلع، إنما بدي يقول الصو بعدين دو، الصدور، عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، الدال مرققة.

والعلة في ذلك يقولون أن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهر، ومؤاخية للباء لأنها من مخرجها الشفة، ومشاركة لها في الجهر والشدة، فلما وقعت النون قبل الباء وتعذر إدغامها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم، أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء. يعني النون بتشارك الميم بالغنة، هذه وحدة، والجهر، والميم بتشارك الباء بأي شيء؟ أنه اثنيتهم مخرج من وين؟ الميم والباء، من الشفتين. فلما بتيجي النون وبعدها الباء بيتعذر الإضغام من بعد، صعب. ليه؟ لأنه الباء بعاد عن بعض فما بتضغمون. طيب بس بنفس الوقت النون والميم من قراب من بعض من حيث أنه هن غنة، اثنيناتهم حرف غنة، فشو بيعملوا هون؟ قال العلماء النون بالفظة ميم، بقلبها ميم، هون بيسهل. لكن انت اسهل لك تقول من بعدي ولا من بعدي؟ من بعدي. احيانا انت باللفظ بتقول انبياء، انبياء، تطلع معك ميم، انبياء، الانبياء، ما بتقول انبياء. اذا قلت انبياء اظهرت انبياء في صعوبة، فاسهل يقول انسان انبياء. لذلك ما يفكر الانسان انه اذا عم يتعلم هلا التجويد شو هذا صعب، كيف بدي اقرا انا بكره؟ بالعكس، انت هلا لما بتعلم التجويد يسهل عليك القراءه، بصير الشيء اللي كنت عم تتكلف فيه ما بدك تتكلف فيه. لا تطلع انبئهم بهالصعوبه، انبئهم، انبئهم، انبياء، وقتلهم الانبياء بغير حق. سيد تقول أنبياء، النون عم تقلبها ميم، بس ميم مخفات منا مشددة. أما إدغام الباء بالميم لما بكون في عندي باء بعدها ميم، هذه تدغم وهذا شيء حسن، وهذا يقرأ في قوله تعالى قال يا بني اركم معنا، قال يا بني اركب معنا، هي أصلها شو؟ ركب معنا. بس لاحظ عم تقول ركب معنا، ركب معنا، صعبة لما يضغم هون، لأنه الباء والميم مخرجهم شو؟ واحد، اللي هو شو؟ الشفة. فهون يحسن الإضغام، فمنقول ركب معنا، قال يا بني اركب معنا، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة، صار ميم ساكنة بعد ميم متحركة، صار في غنة مقدار حركتين. تقرأ بالإدغام أثناء القراءة، لما تقرأ القرآن ما بتقول قال يا بني ركب معنا، بس لو إنسان قال قال يا بني ركب معنا ما عليه معصية، حيث المعصية ما عليه معصية. أما إذا أضغم أحسن، إذا أضغم أحسن، يعني إذا قال قال يا بني اركب معنا هذا أحسن، يعني يستحسن. بدنا نعطي مثال إن شاء الله تعالى، سورة نقرأها، ونحن وياكم حنجرب ونوقف على بعض المواضع حتى نذكركم بها إن شاء الله تعالى. خلينا نفتح على سورة الليل.

سأقرأ وأنتم رددوا ثم نبين إن شاء الله تعالى بكل آية إذا في عنا بهيدي نسخة المصحف صفحة 595. نقرأ

نلاحظ بكلمة خلق عندي خاء مفخمة لام مرققة بعدين قاف مفخمة فبضم تمي عند الخاء بفتحه عند اللام برجع بضمه عند القاف فبقول وما خلق

ما بنقول اعطى، اذا قلنا اعطى الهمزه عم بلفظها مفخمه، لا هي فاما من اعطى واتقى، وصدق بالحسنى، حتى ترقق الدال ما ترقق الصاد، وبعدين ص مفخمه بعدين د، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى. انتبهوا ركزوا اكثر، الواو مرققه ولا مفخمه؟ الواو مرققه، الصاد الدال القاف يعني ترقيق تفخيم، ترقيق تفخيم. تمك مفتوح مسكر، مفتوح مسكر. وصدق بالحسنى، حنقول بس الكلمة هيدي، وصدق، وصدق، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، الهاء هذه الضمير بآخر كلمة فسنيسره، حاطين حدها هيك شغلة صغيرة واو، شفتوها معناته مدها حركتين، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، من بخل، شو عندي هون حكم؟ لا ليس إدغاما، إقلاب، نون ساكنة بمن، شو إجا بعدها؟ باء. لاحظوا شو حاطين عنكم بالمصحف فوق النون؟ ميم، عم بذكرك أنه هون في إدغام، عفوا هون في إقلاب، يعني بتقلب النون ميم، فبتقول بدل ما تقول من بخل بتقول من بخل. وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى،

عم تخطفوا الياء اللي هي بكلمة يغني، هي منا وما، ما تقول وما يغني عنه يغني عنه يغني عنه، جبت نون كسرة، هي في ياء، فبقول

كتير بسمع من العوام يقرؤون وإن لنا للآخرة، بخطفوا لنا، هي لنا مثل ما شايفين فيها ألف، فبقول وإن

في عنكم بعد الراء بكلمة فأنذرتكم، عم تقولوا فأنذرتكم، إذا قلت فأنذرتكم رققت الراء، هي مفخمة.

0: أن تجزى.
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى.
0: لأحد عنده.
1: لأحد عنده.
0: شيء عندي على الدال لأحد تنوين كسر. شيء إجا بعده؟ عين. من العين أي حروف؟ إظهار. فهون بدي أظهر ما بطلع غنة، فبقول وما لأحد عنده.
1: وما لأحد عنده.
0: من عيد كلنا سوا. وما

من نعمة. اشتعد نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ كمان نون، والنون من أي حروف؟ الإدغام بغنة، هي من ينمو، من حروف كلمة ينمو. فبقول من نعمة، ولا ضام، بما أنه هذه نون ساكنة بعد نون متحركة كمان في تماثل يعني مثل بعضهم، من نعمة فبقول

وجئه، وجئه كمان، وجئه في قلقل على الجيم مائل إلى الكسر، والباء قلقل مائل إلى الكسر.

أرجع عيد قراءتها لحالي وأنتوا عم تركزوا عم تتبعوا عندكم. نرجع منعيدها إن شاء الله، نرجع منقرئ بعض الإخوة. بسم الله.

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

0: الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا درس في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فقد روى ابن حبان حديثا صحيحا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، معناه يخرج المرء أول النهار لحاجاته، فالسعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي صلاة الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن، أو يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون عاداتهم القديمة كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعده، ثم يصلون الصبح ويذكرون الله، ثم يذهبون لأعمالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة العشاء ينام، ثم لما يصيح الديك يستيقظ، والديك يصيح عند نصف الليل، فيقوم عليه السلام ويصلي، ثم ينام قليلا، ثم يقوم قبل الفجر فيصلي، ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن للفجر. الأذان للصبح كان أذانين، الأول قبل الفجر بحصة من الزمن، والثاني بعد الفجر قبل انتصاف الليل. وهذا فيه بركة، الذي ينام قبل نصف الليل ينال خيرا كثيرا، يستطيع أن يقوم قبل الفجر ويصلي ويدعو الله ويقرأ القرآن، ثم يصلي الصبح بعد الفجر، ثم بعد ذلك يمضي لحاجاته، وفي ذلك بركة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. بل يكره الحديث بعد العشاء، ففي صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، أي إلا ما كان فيه خير، كإناس غريب أو تعليم الناس ما ينفعهم ونحو ذلك، لأنه إن أخر النوم إلى نصف الليل ثم نام، قد يكون في هذا الوقت عمل معصية، فيكون ختم يقظته بالمعصية. أما إذا نام قبل نصف الليل وبكر بالنوم وترك النظر إلى التلفزيون، فيكون ختم يقظته بما لا معصية فيه، بما لا يضره، لأن ترك النوم بعد وقت العشاء إلى منتصف الليل قد يسبب للشخص أن يتكلم بكلام فيه معصية، أو أن يعمل عملا فيه معصية. فعليكم أيها الأحبة بعادات الأخيار، بعادات الأكابر، بعادات السادات. فقد قيل: عادات السادات سادات العادات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: الدويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفن سبونسر.
3: زيت زيتون.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،
1: علمه البيان،

0: الأنام
1: والأرض وضعها للأنام
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: والحب ذو العصف والريحان
1: والحب ذو العصف والريحان

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

في بعض الملاحظات خلاق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلاق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلاق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.

والنجم الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية: والنجم والنجم والشجر يسجدان. تفضلوا.

المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة. كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء

الأولى عليها فتحة كمان هون من أحرف الاستعلاء رفعها. عيدوا والسماء طيب عندنا هون ملاحظة، أولا في عندنا حرف التاء ثم حرف الطاء، ما بدنا نفخم التاء ونعملها طاء يصيروا اثنين طاء، ولا بدنا نرقق الطاء ونعملها تاء يصيروا اثنين تاء، ما بدنا نقول تطغوا اثنين طاء ولا تتغوا، لا هيك ولا هيك. أولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، أما إذا بتسكر تمك ما بتطلع معك إلا طاء. ألا تا تا افتح تمك بالتاء تطغو تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الأولى مرققة والتانية بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. ألا الطاء شو عليها؟ سكون. فإذا كانت ساكنة فهي من أحرف القلقلة، كمان في عنا قلقلة يعني بنقول تطغو والطاء الميل فيها بالقلقلة إلى الضم. ألا تطغو في الميزان. بعدين عنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو الساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح، الغين شوفي عليها فتحة والواو ساكنة، هون عنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا من عند اللا.

وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا، وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا، تفضلوا. النخل الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل، لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به. ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من 3 حروف أو 4 حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل، عيدوا. ما بدنا نقول تكذبان بالزاي بالذال، تكذبان من الأحرف اللثوية، بتحط اللسان بين الأسنان بين الثنايا بطلع معك ثاء، ثاء، ذال، ظ، هالي 3 حروف الأحرف اللثوية. أما حرف الزاي مثل الراء عليها نقطة، هيدي اسمها زاي. أما الدال واللي عليها نقطة شو بتصير؟ ذال، تكذبان. عيدوا الآية، فبأي

0: مع بعضنا البعض خالقه طيب هون خالق نفس الملاحظة بدنا نرجع نعيدها عليكم الإنسان نون ساكنة وبعد سين في عنا إخفاء في هون غنة الإنسان بعدين ميون صلصال نون وبعدها كمان صاد كمان عنا إخفاء لكن شو بنعمل إحنا هون نحن عم نخفي النون بالصاد نتهيأ للفظ الصاد يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان أما اللي بعده من صلصال شفتوا كيف في فرق لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء في تقارب الإنسان من صلصال صلصال كالفخار كمان هو عندنا إخفاء تنوينه بعد الكاف عيدوا الآية خلق الإنسان صلصال كمان إخفاء هون صلصال كالفخار كملوا وخلق الجان طيب هون بهالآية في مدود أول مد الجان هذا اسم المد اللازم الكلمي المثقل يمد 6 حركات المد اللازم الكلمي المثقل بيجي بعد حرف المد حرف مشدد مثل هون النون حرف مشدد بدنا نجيب الشدة على النون يعني ما بس بدنا نهتم بالمد انه مدينا 6 حركات لكن ما شددنا النون هي في نون مشددة بعدين هون ميم مارج كمان في إدغام نون ساكنة وبعد الميم ميم مارج هلأ شفتوا كلمة مارج الميم شوفي عليها عليها شدة يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام ميم مارج مع مراعاة الأحكام عندنا 6 حركات بعدين نون مشددة بعدين عنا إدغام عيدوا إذا بتريدوا وخلق الجان
1: وخلق الجان
0: شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة بعدين مارج من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعده الميم المشددة بعدين من نار نون ساكنة وبعد نون متحركة كمان إدغام في عنا تشديد على النون الثانية شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية عيدوا إذا بتريدوا وخلق الجان كملوا بارك الله فيكم كما ذكرت لكم في القراءة انتبه لكل حرف انتبه لكل حرف مخرج الحرف وحركة الحرف يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية إنما جاء في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى: الرحمن. الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى، أسماء خاصة بالله تعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن ومالك الملك ذو الجلال والإكرام المحيي والمميت القدوس، هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يجوز إطلاقها على غير الله. أما لفظ رحيم إن قلنا عن الله تعالى الرحيم يجوز أن نقول عن إنسان رحيم، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم. ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة، هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن. قال: أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان. والقول الثاني: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام. والقول الثالث: خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن، إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله: وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ، من حيث النحو لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو مبتدأ، ثم بعد ذلك جاءت الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك، كثرك كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام، علم القرآن لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. وأعطى هون مثال النسفي على ذلك: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس، منها علم السنين والحساب. القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى. كذلك الشمس، القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة، لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل، الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلدا وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والنجم والشجر. كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول: النجم هو النبات الذي لا ساق له، النجم هو النبات الذي لا ساق له، كالبقول مثل الهندبي، الهندبي ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها. والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق، والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم، إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان، قال النسفي رحمه الله: كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أياد المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها أي خلقها مرفوعة مسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء ثم تمسح بيديك على وجهك، ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات، ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات، الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات، قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان، لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد. وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين، وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب، للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم، أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس، يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
2: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
5: A 2MFM sponsor.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ولا ليال وحاوغاتان اسلامك انو يهي دينتا انبيضا دمانتوض الهي وحاو قران كويري ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومعنى هذا يهي قفكي راديا دين ان اسلامك اهين انو دين كدكتو لغما اقبلايو وحاو كلو وإلهي قرآن كويري إن الدين عند الله الإسلام ومعنى هذا يهي ودب دين تكلية وإلهي أكتيسة لغا أقبلايو وإسلامك إسلامك ودين تكلية أدبتا راعتان وإسلامك راع قفك وحا أصبنا نيسا ليبان آخره إلهي وحا أدورتي رقرن بدن و أنبيوه اون اصول دیری داد که سعی ابران عقیده اسلام که ای احرمو کو عاونایه این ای کنولادن نلول و نکسن ادون که ای آخره. دمان انبیادو و مسلمین وحی آمین سیهین الهی اینو میدیهی اله نمدنه وحلا و داغی ای انجرین. انبیادا کی اوجه ریی و آدم کی اوجد میینه ومحمد إلهي نبت قليا إيانا حريس رسول كيني محمد أها حييلو دم إيوه دمان أنبيادا كالي دمان تو مركا لأيغو شريعة دها لغسو دجيي رسوشي كالدواني وحا أدحيي فرقي تصال أهان وقتيجي عيسى إيو موسى نبت قليا كركو دها أهاتي مسلمين تا وحالا فري إن أي لبسالادود تو كدان هبينكي يومانينتي بلسه شرعيقا لغو سودجيي رسول كيني محمد نحريس إيو نبدقل يو كوركي سها أهاتي مسلمين تا وحالا فري إن أي شانسالادود تو كدان هبينكي يومانينتي أي سيدا سالولا سعدو والله سبحانه أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. من علامة الخير أن لا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي، وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا محدثا فقيها مفسرا ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين صعبا على الضالين، هينا لينا هشا بشا، لين العريكة حسن الخلق كريم الخلق، حلو المكالمة لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال: أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي، فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها، فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت، وذهبت في الماء من حيث أتت. ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية
لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا، فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر، ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة، كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها، والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية. فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: أدني مني، فدنت منه فمسح بيده المباركة على رأسها أي مع الحائل، وظهرها ورجليها أي مع الحائل،
فنبت بإذن الله شعرها وذهب احدبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء، لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفروا، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: حساب المعلم والمتعلم.
1: ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخصال الحميدة والشيم المرضية، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه والحلم والصبر، وملازمة الورع والخشوع، والسكينة والوقار والتواضع، وعدم الإكثار من الضحك والمزح،
0: وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه،
1: كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا للقبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة.
0: أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لابد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته.
0: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا.
1: اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، والمتأدبين الملتزمين بطاعة رب العالمين.

0: أبدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم. سبحانك سبحانك يا ساتر العيون.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: وكل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصوت وحكايات ناس. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زورناه قبل كده، لكن المرة دي هنسمعه.
1: من كل ذنب قد مضى وأنيب عاهدت ربي.
0: في شارع المعز، في قلب الحركة، مش بعيد عن الأسواق ولا عن صوت الناس، بيقف مجمع مش صامت زي غيره، لكن فيه حركة وفيه صوت وفيه حياة. مسجد السلطان الغوري.

السلطان قنصوة الغوري، واحد من أهم سلاطين المماليك، وصل للحكم في وقت صعب جدا. الدولة كانت بتضعف، لكن رغم ده اختار إنه يبني. السلطان الغوري ما بناش مسجد بس، بنى مجمع كامل، مسجد ومدرسة ووكالة وسوق وقبة أو ضريح. وده مهم جدا، لأنه كان فاهم إن المكان مش بس للعبادة لكن للحياة كمان. المجمع موجود في شارع المعز، وده مش أي شارع، ده كان مركز للحكم وللتجارة وقلب المدينة. يعني الغوري حط نفسه في قلب كل حاجة. أول حاجة تحس بيها هنا مش الشكل، لكن الصوت، صوت الناس وهي بتتكلم، وصوت خطوات، وصوت الحركة. المكان هنا مش معزول، هو جزء من الحياة. لما تدخل المسجد بتحس بفرق بسيط، مش صمت كامل لكن هدوء نسبي. المسجد هنا جزء من المجمع، مش منفصل عنه، وده بيدي إحساس مختلف. العمارة هنا مملوكية، لكن فيها حاجة مختلفة، فيها مرونة، كأنها متصممة تعيش وسط الناس مش تبعد عنهم. لكن السؤال المهم، إزاي كان شكل الحياة جوه المجمع ده؟ وإيه اللي يميز عمارة مسجد السلطان الغوري عن غيره من السلاطين؟ إيه قصة نهايته اللي كانت مختلفة تماماً؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني. يا نفس تعصين الإله. أول حاجة تفهمها إن الغوري ما بناش مسجد وخلاص، لكنه عمل مجمع كامل على جانبي الشارع، جهة فيها المسجد والمدرسة، والجهة التانية كان فيها القبة أو الضريح والوكالة. يعني الشارع نفسه بقى جزء من التصميم، وده شيء عبقري جدا، لأن الحياة ما تقفش عشان العمارة.

لما تدخل المسجد تلاقي تخطيط مملوكي معروف، لكن فيه لمسة مختلفة. الصحن صحن مفتوح لكن مش ضخم، بيسمح بدخول الضوء والهواء. الإيوانات 4 إيوانات لكن الإحساس فيها أقرب وأدفى، والمحراب مزخرف لكن مش مبالغ فيه، والمنبر خشبي بتفاصيل دقيقة جدا. المسجد هنا مش بيحاول يبهرك لكن بيحاول يخليك مرتاح في كل تفصيلة.

0: الزخارف في مسجد الغوري مملوكية أصيلة، لكن فيها اختلاف، فيها نقوش هندسية وكتابات قرآنية ورخام ملون، لكن الإحساس العام إنها حية مش جامدة، كأنها جزء من المكان مش طبقة فوقه.
1: ما مضى حال ثقيل تب من الذنب وربك يغفر.
0: على الناحية التانية من الشارع بتقف القبة، مكان هادي جدا مقارنة بالحركة، وده مهم لأنك بتعدي من الضوضاء للهدوء. القبة هنا كانت مخصصة لدفن السلطان، لكن المفارقة إن الغوري ما تدفنش فيها.
1: تب وقم لله عمرا في سجود وركوع سيصير.
0: السلطان الغوري نهايته كانت درامية جدا في معركة مرج دابق ضد العثمانيين سنة 1516. اتهزم الجيش والسلطان اختفى، وفي رواية بتقول إنه مات في المعركة أو سقط من فوق فرسه، لكن المؤكد إنه جسده مرجعش، يعني الضريح فضل فاضي.
1: توبي توبي توبي يا
0: نفسي. السلطان الغوري كان شخصية مركبة، حاكم قوي، محب للفن، عنده ذوق عالي، لكن في وقت صعب كان عارف إن الدولة بتضعف، لكن حاول يسيب أثر عن طريق العمارة، كأنه البناء كان وسيلته للبقاء. زمان المكان ده كان مليان حياة، تجارة في الوكالة، وناس ماشية في الشوارع، وطلاب في المدارس، مصليين في المساجد. الصوت كان جزء من التجربة، وده مختلف عن مساجد تانية كتير.
1: عاهدت ربي أنني سأتوب.
0: أجمل حاجة هنا إن مفيش فصل حاد بين الشارع والمسجد، في تدرج تدخل من صوت لصمت نسبي، وده بيعمل إحساس واقعي جدا.
1: أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى.
0: في مسجد الغوري تكتشف إن الحياة مش لازم تكون هادية علشان تبقى عميقة، إن وسط الزحمة ممكن تلاقي لحظة سكون، وإن المكان ممكن يحتوي الاتنين مع بعض.
1: الذنوب لهيب والنفس تضعف إن دعتني.
0: لكن ليه مجمع الغوري يعتبر من أهم ما تبقى من العصر المملوكي؟ وإزاي نقدر نفهمه كفكرة مش بس كمبنى؟ وإيه إحساس الزائر النهاردة؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير.

لما تبص على زمن الغوري تفهم إننا واقفين في لحظة فاصلة. الدولة المملوكية كانت بتمر بمرحلة نهاية بطيئة، صراعات داخلية وضعف اقتصادي وضعف عسكري خارجي، وفي نفس الوقت العثمانيين كانوا بيكبروا بسرعة. الغوري ما كانش حاكم في زمن استقرار، كان حاكم في زمن اختبار.

وسنة 1516 وقعت معركة هتغير تاريخ المنطقة كلها، مرج دابق بين العثمانيين والمماليك. النتيجة ما كانتش مجرد هزيمة، لكن كانت نهاية عصر، والغوري نفسه اختفى في اللحظة دي. ودي لحظة درامية جدا، لأن السلطان اللي بنى كل ده ما شافش نهايته.

0: ولو بصينا على مجمع الغوري هنلاقي إنه بيعكس الزمن، فيه جمال ودقة وفن عالي، لكن كمان فيه إحساس خفي بالتشبث، وكأن العمارة بتحاول تمسك في الزمن.
1: الحرام كما علمت معيب يا نفس.
0: ليه عمارة الغوري مميزة؟ مش لأنها الأجمل بس، لكن لأنها متأخرة. يعني إيه؟ يعني وصلت لمرحلة النضج، كل عنصر من عناصر العمارة المملوكية بقى مفهوم ومتقن، لكن في نفس الوقت فيها إحساس إنها آخر فصل، وده بيظهر في دقة التفاصيل والتوازن الشديد وعدم المبالغة، كأن الفنان كان عارف إنه بيودع.

0: وجود المجمع في شارع المعز ما كانش صدفة. الشارع ده كان قلب القاهرة، فاللي بيبني فيه كان بيعلن وجوده. الغوري اختار يكون في قلب المشهد مش بعيد عنه، وده معناه انه كان عايز يتشاف ويتسمع.
1: عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرق.
0: ولو مشيت في المكان النهاردة هتحس بإحساس غريب، الشارع لسه فيه حركة لكن المجمع واقف كأنه بيراقب الزمن وهو بيتحرك.
1: يا ذل من قد أغرقته ذنوب.
0: الزائر النهاردة مش بس بيشوف لكن كمان بيقارن، بيقارن بين الماضي والحاضر وبين القوة والزوال. المكان بيخليك تفكر مش بس تحس. ولو حاولنا نفهم الغوري مش كسلطان لكن كإنسان، هنلاقي شخص في نهاية عمره السياسي وقت مليان تهديد لكنه بيبني. ليه؟ يمكن لأنه كان عارف إن السلطة مؤقتة لكن الأثر هو اللي باقي.
2: تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم.
0: في مسجد الغوري تفهم إن الأماكن مش بس بتتحكي لكن بتعترف، تعترف إن كل قوة ليها نهاية وكل زمن له لحظة أخيرة، لكن في نفس الوقت بتقول إن الجمال ممكن يعيش بعد كل ده، وإن الإنسان ممكن يسيب أثر حتى لو هو نفسه اختفى. مسجد السلطان الغوري مش مجرد مسجد ولا مجرد مجمع، ده شهادة، شهادة على لحظة كان فيها كل شيء بيتغير، وعلى إن الإنسان حتى في أصعب أوقاته يقدر يعمل حاجة جميلة، حاجة تعيش من بعده.
2: نفس توبي، توبي توبي.
0: أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت بين صوت السوق وصمت الحجر، بين بداية حياة ونهاية عصر. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية.

0: alayhi wa sallam said. We ask Allah Azza wa Jal to bestow His mercy upon us, to keep us steadfast on the right path, and to guide us to raise our children as He ordered. Ameen. And Allah knows best. We say La ilaha illallah and make salah on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. حي عني الحي من آل لؤي حبيبي
1: الله الله صلوا على المصطفى
0: سعد
1: يا عيني نعم
0: سعد
1: نعم يا عيني الله
0: إن شئت ثنيات اللؤي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين
1: يا حبيبي يا حبيبي نعم بيفتح عليك
0: سعد الجد ثنيات اللويحين سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي

أنا وادي المنحنى، أنا وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا يا عيني. أنا وادي المنحنى طال المدى، ليتنا لا غيبتم عنها.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي أيوه يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسن

0: الصلاة فرض على كل مسلم مكلف.
1: قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: يتبين لنا من الآية الكريمة أن الصلاة فرض على كل مسلم مكلف، فلا بد من أدائها في أوقاتها على الوجه الذي أمر الله به، وذلك بالإتيان بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها. وكما قال بعض العلماء: لا خير في عبادة لا فقه فيها.
1: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأعاد ذلك 3 مرات. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني.
0: قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
1: فظهر لنا من حديث رسول الله أن مجرد حسن النية لا يكفي لصحة الصلاة، حيث إنه أمره بإعادة الصلاة 10 مرات ثم علمه كيفية الصلاة. فلا بد لمن أراد أن يصلي أن يتعلم ما يتعلق بالصلاة من أحكام، وأن يطبق ما تعلمه في صلاته حتى ينال الأجر الجزيل من الله تعالى.
0: كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
0: والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين

المؤمنين أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا إن الله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:

موقوتا، كتابا موقوتا مفروضا في كل وقت، أي كل صلاة لها وقت، في وقت الصبح صلاة الصبح، وفي وقت الظهر صلاة الظهر، وفي وقت العصر كذلك صلاة العصر، وفي وقت المغرب صلاة المغرب، وفي وقت العشاء صلاة العشاء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هي خمس لا غير، هي خمس لا غير، ولكل صلاة وقت، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. إذن بما أن كل صلاة لها وقت، الظهر لها وقت، فلا تقدم الظهر عن وقتها، لا نصلي الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يجوز أن نؤخر الظهر حتى يخرج وقت الظهر فنصلي الظهر في وقت العصر من غير عذر شرعي. أما الأعذار الشرعية التي تبيح لنا أن نؤخر الظهر إلى العصر، أو نقدم العصر إلى الظهر، أو نؤخر المغرب إلى العشاء، أو نقدم العشاء إلى المغرب، فكالسفر الطويل، السفر الطويل يبيح لنا ذلك. أما من غير عذر شرعي فحرام، فلكل صلاة وقت، فنصليها في أوقاتها. وللصلاة شرائط وجوب، لذلك يقول القاضي أبو شجاع وهو من السادة الشافعية رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وسكت عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على هؤلاء: المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. الإسلام شرط لوجوب الصلاة، وكذلك هو شرط لصحة الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة. ولا يقال لغير المسلم وهو على كفره صلي، بل يقال له أسلم ثم صلي. ولكن في الآخرة يعاقب الكافر على تركه للصلاة، كما قال الله تعالى في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الملائكة تسأل الكفار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ قالوا لم نك من المصلين. استدل بها علماء المسلمين أن الكافر مخاطب كذلك بفروع الشريعة، معناه يعاقب في الآخرة على تركه الصلاة، لأنه لو أسلم فصلى لصحت منه. فإذن من شرائط وجوب الصلاة الإسلام، من كان على غير الإسلام لا يقال له صلي، يقال له أسلم ثم صلي. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالذي أسلم حديثا أنه ما أوجب الله عليه قضاء
صلوات فاتته في حال كفره. لو أن إنسانا نشأ من بين أبوين كافرين وعاش زمانا على غير الإسلام ثم هداه الله تعالى للإسلام، لو كان ابن 90 سنة أسلم ودخل في الإسلام، نطق بكلمة التوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن الله يغفر له كفره وذنوبه ولا يطالب بقضاء الصلاة. لا يقال له أنت فاتك كثير عليك أن تقضي، لا يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ بالإسلام هدمت ذنوبه، غفر الله له كفره وذنوبه، فلا يطالب بالقضاء. لا يقال له بما أنك أسلمت حديثا فقد فاتك كذا وكذا من السنين من الصلاة فعليك أن تقضي، لا يقال له، ليس عليه قضاء. إلا هذا الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، ثم بعد فترة أسلم دخل في الإسلام، فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في حال الردة تغليظا له. قال القاضي أبو شجاع والبلوغ يعني كذلك من شرائط وجوب الصلاة البلوغ.

مميزا وبلغ 7 سنين قمرية. بهذين الأمرين يصير واجبا على الولي أن يأمر ولده مثلا بالصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، رواه أبو داود. يعني بعد 7 سنين، يعني بعد استكمال 7 سنين مع التمييز، يأمره وليه من باب الوجوب بالصلاة. أما إذا ميز قبل 7 سنين فلا يجب على الولي أن يأمره، ولكن لو أمره يكون أحسن. قال الفقهاء: فإن بلغ هذا الصبي أو الصبية بالسن أثناء الصلاة أكملها، أو إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخر الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأه ذلك عن الفرض. وكيف يعرف أن الصبي بلغ؟ وهذا أمر مهم لا بد من تعليمه للناس، ولا بد من الآباء أن يعلموا أبناءهم هذا الأمر. كم من ولد وكم من بنت بلغ وبلغت ولكن ما عرفوا أنهم بلغوا، ما عرفوا أنهم بلغوا بسبب إهمال الأهل بتعليم الأولاد هذه الأمور المهمة. الصبي يعرف أنه بلغ بأحد أمرين: إما برؤية المني، أو ببلوغ 15 سنة هجرية قمرية، واحدة من هاتين إن حصلت معه يقال له ويقال عنه بلغ. أما البنت تعرف بأنها بلغت بإحدى 3 أمور: إما برؤية المني، أو برؤية دم الحيض، أو ببلوغ 15 سنة قمرية. بهذه الأمور يعرف بأن الصبي بلغ وأن الصبي قد بلغت. فإذن من شروط وجوب الصلاة البلوغ، أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه. كذلك لا يقال لمن بلغ: اقضي ما فاتك لما كنت دون البلوغ. ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذا بلغ لا يقال له: عندك سنين ما كنت تصلي، عندك أشهر واجب عليك أن تقضي. هذا لا يقال له، ما عليه قضاء إذا بلغ. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعقل. كذلك العقل من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب على مجنون. المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، ليس مكلفا، ولا يقال له صلي وهو مجنون، لا يقال له صلي وهو مجنون. فإذن من شروط وجوب الصلاة العقل، فلا تجب على مجنون. كذلك من زال عقله بمرض كالإغماء، كذلك لا تجب عليه ولا يقال له اقضي، لأنه ليس عليه قضاء. هذه الفترة التي غاب فيها عقله ليس عليه أن يقضي فيها الصلاة. أما السكران يجب عليه القضاء إذا أفاق لتعديه، كما ذكر الفقهاء هذا الأمر جزاهم الله خيرا. وفي معنى ما ذكرناه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه بيان أن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، يعني حتى يعقل، حتى يفيق من جنونه. كذلك من شروط وجوب الصلاة النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على حائض، ولا تجب على نفساء، ولا تصح منهما الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. بعد أن بين شروط وجوب الصلاة على من تجب الصلاة، على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس، وذكرنا أنه تجب هذه الصلوات في أوقاتها فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر شرعي، ثم بدأ بذكر الصلوات المسنونات. الصلوات المسنونات خمس. ما معنى الصلوات المسنونات خمس؟ أي التي تسن فيها الجماعة، التي تسن فيها الجماعة، هذا مراده. وإلا الصلوات المسنونات كثيرة، الصلوات المسنونات كثيرة، إنما التي تسن فيها الجماعة قال القاضي أبو شجاع رحمه الله خمس: العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى سنة، والكسوفان أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء صلاة الاستسقاء يعني. وهذه لها أبواب في هذا الكتاب، سنمر على ذكرها إن أحيانا الله تبارك وتعالى. فإذن الصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. فقوله والسنن التابعة للفرائض مراده رواتب الفرائض، رواتب الفرائض. قال: ركعتا الفجر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم والترمذي والنسائي. المقصود بصلاة سنة الفجر، قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتين، يقال لهم ركعتا الفجر، سنة الفجر، فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو شجاع: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، لأنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع وبعده ركعتين. وإن شئت تصلي قبل الظهر أربع وبعده أربع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه، يعني قال عنه صحيح. كذلك صلاة الجمعة، يسن قبل أن نصلي صلاة الجمعة أن نصلي سنة الجمعة القبلية، كذلك بعدها بعد صلاة الجمعة نصلي سنة الجمعة البعدية. والدليل على أنه يسن أن نصلي قبل صلاة الجمعة سنة الجمعة القبلية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة. وحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد. وثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وعبد الله بن عمر من الصحابة صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. هذا إنما يدل على أنه لا بأس أن نصلي قبل الجمعة سنة الجمعة القبلية. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأربع قبل العصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وكذلك قال القاضي أبو شجاع: وركعتان بعد المغرب، لأنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب. أما قبل صلاة المغرب يجوز كذلك أن تصلي ركعتين قبل المغرب، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، فلك أن تصلي قبل المغرب كذلك سنة المغرب القبلية. وفي حديث صححه ابن حبان: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. لذا قال العلماء: لك أن تصلي قبل المغرب ركعتين. قال القاضي: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. بعد أن يصلي صلاة العشاء يصلي ركعتين سنة العشاء البعدية، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلي بعد العشاء ركعتين كما رواه مسلم. يوتر بواحدة منهن، بواحدة من الثلاث، يعني ركعتان سنة العشاء البعدية، ثم بعدها يوتر بركعة واحدة، لأن الوتر أقله ركعة، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والوتر سنة مؤكدة فعلها وواظب عليها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث رواه أبو داود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وفي حديث رواه الترمذي: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر تصلى بعد أداء صلاة العشاء، ليس قبل أن تؤدي صلاة العشاء تصلي الوتر، إنما بعد أن تؤدي صلاة العشاء يدخل وقت صلاة الوتر. وفي حديث رواه مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. كذلك في مسلم حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذن الوتر حق، سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله، وأقل الوتر ركعة، وتصلى ثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، وتصلى كذلك خمس ركعات، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، تختمها بركعة، وتصلى سبع كذلك، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم، وتختم بركعة. قال بعض الفقهاء من الشافعية: وأكثره 11 ركعة عن الوتر. فإذن الوتر حق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والإمام مالك وابن خزيمة وغيرهم: لا وتران في ليلة. بعد أدائك لصلاة العشاء إن صليت الوتر ليس لك أن تعيد بعدها الوتر مرة أخرى، واضح؟ أما إن أردت أن تصلي بعد الوتر صلاة أخرى غير الوتر، سنة أو كان عليك قضاء، فجائز ولا ضرر. بعض الناس من أصحاب الفهم السقيم يظنون أنه ممنوع أن تصلي بعد الوتر أي صلاة، هذا خلاف الشريعة، لك أن تصلي بعد الوتر ما شئت من الصلوات، إن كان عليك قضاء تشتغل بالقضاء، إن لم يكن عليك قضاء وأردت أن تصلي نوافل لك أن تصلي، لكن الوتر لا يعاد بعد أن صليته في ليلة واحدة. هذا معنى لا وتران في ليلة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل ورد في الحديث النبوي الشريف: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومنها التهجد، والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، نمت ثم استيقظت فصليت في الليل، يقال لهذه الصلاة صلاة التهجد. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد به معناه بعد نوم.
معدى النوم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، رواه البخاري. كان سيدنا داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني إذا كان ليلك 6 ساعات ماذا تفعل؟ تنام 3 ساعات ثم تقوم ساعتين في القيام في الصلاة ثم تنام ساعة، هذا معناه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لكن قل من الناس اليوم من يفعل هذا الأمر، ولو ركع في جوف الليل، ولو ركع في جوف الليل قل من الناس اليوم من يفعل، مع أن هذا الأمر فيه نور للإنسان في قبره، فيها خير عظيم. لما الناس يكونون في نيام أنت قائم تصلي ابتغاء رضا الله وتدعو الله، ولا سيما في السحر يعني قبيل الصبح، هذا شيء عظيم، هذا من فعل الصالحين. لكن أغفل عنه كثير من الناس، بل أغفل كثير من الناس عما هو أهم من قيام الليل، وهو أداء الفرائض. الفرائض تقدم على صلاة النفل، الفرائض تقدم على صلاة النفل. اليوم قل من الناس من يلتزم بجميع الفرائض، لذلك كثر الفساد وأهله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة الضحى كذلك من النوافل المؤكدات، صلاة الضحى أقلها 2 ركعات، ولك أن تصلي 4، ولك أن تصلي 6، ولك أن تصلي 8، ولك أن تصلي 10. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، وبعض العلماء قالوا أكثرها 12 ركعة، وأما وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، بعد أن تطلع الشمس طلوعا حسنا يعني بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة يبدأ وقتها إلى وقت الزوال، أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. ويقال لها صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين، ما معنى الأوابين؟ جمع أواب، وهو الراجع إلى الله تعالى. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الإبل، فمعنى إذا رمضت الفصال يعني حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، هذا يكون وقت الضحى. ويقال كذلك عن صلاة أخرى تصلى بعد المغرب: صلاة الأوابين، كذلك يقال لها صلاة الأوابين، يصلونها بعد المغرب، بعد سنة المغرب يبدأون بصلاتها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة التراويح، وهذه تسن فيها الجماعة،
تسن فيها الجماعة، يصلونها في رمضان ويصلون بعدها الوتر، فكذلك الوتر في رمضان تسن فيه الجماعة، تسن فيه الجماعة. وفي النصف الثاني من رمضان يندب القنوت في آخر ركعة من الوتر مثل قنوت الصبح. صلاة التراويح هي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، يصلونها 20 ركعة بنية صلاة التراويح. إن أرادوا أن يصلوا أقل أو أكثر يجوز ولهم ذلك، وينوون قيام رمضان، وينوون قيام رمضان. ففي الحديث النبوي الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. كذلك في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، رواه البخاري ومسلم. ويقول سيدنا الشافعي رضي الله عنه: لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، تصلي قدر ما تشاء إلى الفجر، لا بأس بذلك. وقد تواتر في عصر السلف أن أهل المدينة المنورة كانوا يقومون 36، وأما أهل مكة كانوا يصلون يقومون 23. ولما سميت بالتراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، أهل مكة بعد كل 4 ركعات يستريحون بالطواف حول الكعبة 7 مرات، فسميت بالتراويح. وأما الذين ليسوا في مكة ماذا يفعلون؟ الكعبة في مكة. لذا أهل المدينة زادوا إلى 36، قالوا أهل مكة يطوفون، نحن لا نطوف، نزيد، فزادوا إلى 36. وأما بقية البلدان كانوا بعد كل 4 ركعات يفصلون ما بعدها عنها بالتسابيح، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويشتغلون بقليل الذكر والتسبيح ثم يتابعون، وهكذا بعد كل 4 ركعات، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون، ركعتين ثم يسلمون. أهل مكة يطوفون، غيرهم من البلدان يشتغلون بشيء من الذكر ثم يقومون مرة أخرى للصلاة. فكان المسلمون ولا زالوا يصلون التراويح 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وقال بعد ذلك: نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب فعل هذا الأمر، جمع الناس، رآهم يصلون فرادى، فجمعهم على صلاة أبي بن كعب فكان هو الإمام والكل يصلي بصلاته. قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه. وفي لفظ: نعم البدعة هذه. هذا في البخاري وفي موطأ الإمام مالك. استدل أهل السنة والجماعة بكلام سيدنا عمر على أن من البدعة ما هو حسن، على أن من البدعة ما هو حسن، وهو الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال كما تقول الفرقة الوهابية: لا يوجد شيء مما أحدث بعد الرسول حسنا، لا يوجد شيء من البدع المستحبات. هذا لا يوافق ما قاله رسول الله ولا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قول عمر
ينقض كلامهم. وقول عمر مقدم على كلام أولئك الجهال. قول عمر نعمة البدعة هذه دليل على أن من البدعة ما هو حسن. لذلك سيدنا الشافعي رضي الله عنه وهو من أكابر السلف الصالح قال: البدعة ضربان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فطوبى لمن تمسك بما كان عليه أهل السنة والجماعة. فإذن صلاة التراويح، صلاة التراويح هي 20 ركعة. وأما ما جاء به بعض المبتدعة في هذا العصر وهو ناصر الألباني الوهابي من تحريم صلاة 20 ركعة فهذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح. هذا الرجل وأتباعه يحرمون على المسلمين أن يصلوا في رمضان أكثر من 8 ركعات. قالوا اكتفي ب8 ركعات، أكثر من 8 ركعات حرام. كذبوا ما اتفق عليه المسلمون. هذا متواتر، لو كانوا يعرفون ما معنى متواتر، متواتر عن السلف أن أهل المدينة كانوا يقومون ب36 وأن أهل مكة كانوا يقومون ب23، يعني 20 ركعة تراويح يصلون، بعدها ركعتين مقدمة الوتر ثم الوتر. هكذا كان يفعل أهل مكة المكرمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، دليل واضح في رد ما ادعاه هذا الرجل المبتدع. لك أن تصلي قدر ما تريد، مثنى مثنى إلى أن يدخل الفجر. ما حدد الرسول عددا معينا أن تقوم في الليل، قدر ما تستطيع تقوم. كذلك هناك نوافل أخرى ما ذكرها القاضي أبو شجاع ولكنها ذكرت في كتب الفقه، منها صلاة تحية المسجد. إن دخلت إلى المسجد قبل أن تجلس يسن لك أن تصلي ركعتين، يقال لها تحية المسجد. فإن صليت صلاة مفروضة قبل أن تصلي تحية المسجد حصلت تحية المسجد، حصلت تحية المسجد. حتى لو صليت ركعتين سنة الظهر القبلية مثلا بها تحصل كذلك تحية المسجد. كذلك ركعتا الإحرام، من أراد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بهما يسن له أن يصلي ركعتي الإحرام. كذلك ركعتان للوضوء سنة، يقال لهم سنة، ركعتان للوضوء. وكذلك صلاة الحاجة، كذلك هذا من النفل. كذلك أن تسجد سجود شكر، كأن امتن الله عليك بنعمة أو دفع الله عنك نقمة فأردت أن تسجد لله شكرا لك ذلك، فلابد أن تكون على وضوء ومستقبلا للقبلة. فإن كنت قائما تكبر مع نية ثم تجلس فتسجد ثم ترفع رأسك ثم تسلم، وإن كنت قاعدا كما أنت تكبر مع نية ثم تسجد سجود وضع الجبهة على الأرض ثم ترفع رأسك وتسلم. كذلك سجدة التلاوة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة تكون لقارئ ولسامع. وكذلك هناك أشياء أخرى مذكورة في كتب أهل العلم، ولكن قال العلماء السجود على الأرض لغير سبب حرام. لا نسجد على الأرض، لا نضع جباهنا على الأرض لغير سبب شرعي، فإن كان لغير سبب فهذا حرام. فالإنسان المقبل على أمر الآخرة
لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقل الفطن يقدم الفرائض، لأن القاعدة التي ذكرها العلماء هي من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من انشغل بالفرض عن نفل هذا معذور، ما عليه ملامة، مثل إنسان عليه قضاء صلوات، فمن كان عليه قضاء صلوات يشتغل بالقضاء ويمضي كل وقت فراغه في قضاء الصلوات، لا يمضي أوقاته على التلفزيون وفيما لا يعنيه، يمضيه في قضاء الصلوات التي فرض الله تعالى واجب عليه أن يقضي. لا يقال اترك القضاء، لا تصلي القضاء، صل السنة، هذا من الجهل. بل دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. فعلينا أن نقدم الفرائض على النوافل، ومن ذلك أن يتعلم الإنسان ضروريات علم الدين، وأن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، هذا مما افترض الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشتغل بالنفل بعد تمكنه من أداء الفرائض له ذلك، فهذا طريق الصالحين، فهذا طريق ودرب الصالحين. لكن ليس له أن يفتري على رسول الله، ليس له أن يكذب على رسول الله بنية أن يرغب الناس في صلاة السنة كما يفعل بعض الجهال، يفترون على سيدنا المصطفى رسول الله، يقولون قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، والعياذ بالله، حديث مكذوب. ويقولون من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، مكذوب على رسول الله. ومنهم من يقول من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، يعني كفروا، والعياذ بالله. فإذا هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تحذير الناس منها. فمن أراد أن يقبل على النفل فليقبل، فهذا درب الصالحين. يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فدخل في الفراش فمس جسده جسد عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى، فقام فبكى فابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى، فابتل التراب الذي بمحاذاة رسول الله. فقالت عائشة هون عنك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يقبل على أمر الخير ويعمل للآخرة ويقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور النوافل كثيرة ينبغي من طالب الآخرة أن يحافظ عليها، يعني حتى بعد صلاة الجماعة ينبغي من الإنسان أن يمكث قليلا يشتغل بشيء من الذكر، أكثر الناس لا يفعلون، ومن يفعل منهم قليل من تكون حروفه للأذكار صحيحة، قليل. هؤلاء الذين يشتغلون بالذكر بعد الصلاة قليل منهم عملهم صحيح، لأن أكثرهم ماذا يفعلون؟ يعدون عدا من غير أن يخرجوا الحرف صحيحا،
بدي يقولوا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، بيقولوها بسرعة بسرعة شديدة، كأنه إنسان يلحقهم وهم يهربون منه، بدقيقة بينتهوا بكل شيء، ولا يجيدون إخراج الحرف من مخرجه، لا يخرجونه صحيحا، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله، بس مراد يعدوا، والعياذ بالله، هذا كيف بده يكون عمل صحيح؟ فنشجع الناس على صلاة النفل، نشجع الناس على أمور كثيرة فيها نفل، شجع على ذلك سيدنا رسول الله. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء، أخرجه أحمد وأبو داود. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه الطبراني والدارقطني. وعن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله والله أكبر غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وفي حديث هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي: اقرأ، قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، يعني عند النوم، رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، أخرجه أبو داود وابن حبان. وفي حديث آخر: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا إذا أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا الزعيم يوم القيامة لأخذن بيده وأدخله الجنة. هذا لمن داوم عليها كل صباح، كلمة خفيفة أكثر الناس لا يواظبون عليها، من واظب عليها كل صباح له هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة خفيفة ولو نعمل بها فيها ثواب عظيم. بعد هذا كله نتذكر ما قاله سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنشغل بالنعم عن المنعم، يعني فاشغل أوقاتك بالنافع المفيد. فالفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وكم هي جميلة تلك الأبيات التي قالها تاج الدين السبكي في والده تقي الدين رضي الله عنه لما رأى فيه من الإقبال على الخيرات، قال: هذا الذي لم يزل من حين نشأته يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، هذا الذي تعرف الصحراء جبهته من السجود طوال الليل عرفانا، هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه أركان شيبته البيضاء أحيانا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدافعون عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bald.
4: Or maybe your car's pulling to one side.
2: Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
2: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

M2MFM Muslim Community Radio. محطة إخبارية صباحية تأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية.

أسعد الله صباحكم متابعينا الأعزاء. أصدر وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك تعديلاً يقدم طلبات المقيمين داخل أستراليا للحصول على الإقامة الدائمة في خطوة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية، وتعطى الأولوية للعاملين في قطاع الدفاع والبناء والصحة ورعاية المسنين. ورأى خبراء أن الإجراء يساعد على تقليص تراكم طلبات التأشيرات المؤقتة دون أن يسبب تغييراً كبيراً في أرقام الهجرة. في الغضون انتقد الائتلاف المعارض القرار معتبرا أنه يعيد ترتيب أولويات معالجة الطلبات دون معالجة أسباب تراكمها، فيما دعا خبراء الحكومة إلى توضيح أهداف سياستها للرأي العام. أثارت خطة حكومة حزب العمال لتشديد سياسة الهجرة وخفض صافي الهجرة الخارجية تحذيرات من مسؤولين وخبراء سابقين في وسط نقاش واسع حول تداعياتها، إذ حذر مسؤولون سابقون من أن بعض الإجراءات قد تواجه طعونا قضائية أو تؤدي إلى تداعيات غير مقصودة. وتشمل المقترحات تقييد بعض طلبات لم يشمل العائلات، وتشديد قواعد تأشيرات اللجوء، والحد من بقاء حاملي بعض التأشيرات المؤقتة. كما ويرى خبراء أن النجاح يعتمد على تفاصيل التطبيق، فيما دعوا الحكومة إلى توضيح رؤيتها وأهدافها للرأي العام. هذا ومن المتوقع أن يعلن الوزير توني بيرك تفاصيل الخطة خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل خطابه المقرر سابقا. ويؤكد مؤيدو الخطة أنها تستهدف تعزيز السيطرة على مستويات الهجرة بصورة أكبر مستقبلا. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان بعدما أعلن أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخروق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مراسلون باستهداف بلدتي تبنين والمنصوري بعد إنذار بالإخلاء، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بانفجار لغم في مجدل زون. ويأتي التصعيد بالتزامن مع جولة مفاوضات مباشرة في روما بين لبنان والدولة العبرية برعاية أمريكية لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار. وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ورغم ذلك تواصل الدولة العبرية عملياتها العسكرية في الجنوب وفق ما أعلنته السلطات اللبنانية. وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان أسفر حتى الآن عن مقتل 4333 شخصا وإصابة 12236 آخرين. ويستمر التوتر وسط مخاوف من اتساع المواجهات وتعثر المسار التفاوضي، بينما يواصل الوسطاء جهودهم لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في المنطقة بأسرها. شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، مؤكدا أن حماية القدس ركيزة لأي سلام، ومدينا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. كما بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع والجهود السياسية المبذولة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي ريجيفكا في سومي وزارنيتسا في زاباروجيا، مؤكدة مواصلة التقدم في عدة محاور وإلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية وإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ. أخيرا ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 19% خلال تموز يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ مطلع عام 2023، في حين تراجعت أسعار النفط العالمية بحسب بيانات البنك الدولي. أعزائي المتابعين، وفيناكم بهذه الأخبار من إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
9: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أطيب التحيات لكم مستمعين الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ويسعدنا أن نلتقي بكم ومجددا مع صباح يوم جديد، يوم الخميس، واليوم هو 22 من شهر صفر للعام الهجري 1448، السادس من شهر آب أغسطس للعام 2026. أسعد الله صباحكم بكل خير، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من عباده الصالحين. آمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وصباح إن شاء الله ملؤه التفاؤل والأمل والخيرات، ونسأل الله تعالى يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا وأولادنا وصحتنا. اللهم أفض علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، فرج كربات المكروبين، فرج كربات إخواننا من كانوا وحيث كانوا، واشف مرضانا إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا سؤلنا من الخير، وبلغنا مرادنا من الخير. اللهم يا ربنا املأ أوقاتنا بالخيرات، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يسر لنا سبل الخير، ووفقنا لكل خير، وتقبل منا صالح أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل يا أكرم الأكرمين.

صباح مشرق جديد إن شاء الله تعالى مع صباح من إذاعة صباح جديد من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. كما الشمس مشرقة إن شاء الله يكون يومكم مشرقا بالخير والطاعات والبركات، ويكون هذا اليوم إن شاء الله عامرا بالإيمان والطاعة والنجاح. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الخيرات وأن يوفقنا لكل خير، آمين. أحبابنا الكرام، مع فترة الخدمات بنتواصل كالمعتاد، بنستقبل اتصالاتكم على الرقم 970-727-479-07-27-277، وأيضا نستقبل اتصالاتكم أو رسائلكم بالأحرى من خلال الواتساب على 0410-830-930 0410-830-930.

أحبابنا الكرام، بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا، سبعين ونص، 70.5 سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. أخبار السير، يبدو أنه كمان في بعض الأخبار ما في أزمة سير، ولكن نذكر في حادث سير وقع وحصل الحادث منذ حوالي 10 دقائق بمنطقة ماريلاندز كولمان ستريت عن غريت ويسترن هاي.

أما بالنسبة لحالة طقس يوم غدا وكمان حسب دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس وصافي ورياح خفيفة، ودرجات الحرارة اليوم غدا بتتراوح ما بين 6 و18 درجة إن شاء الله بمدينة سيدني. طقس قريب كتير من طقس اليوم ومماثل لطقس اليوم، والله أعلم.

بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم الخميس كما ذكرنا، اليوم أذان الظهر عند الساعة 12:05 دقائق، العصر عند الساعة 3، المغرب عند الساعة 5:22 دقيقة، أما العشاء فعند الساعة 6:43 دقيقة. أذان الفجر ليوم غد الجمعة عند الساعة 5:14 دقيقة، وشروق الشمس عند الساعة 6:42 دقيقة إن شاء الله. كمان أذان الظهر يوم غد عند الساعة 12:05 إن شاء الله.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من تابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-479-7072747.

أحبابنا الكرام، كمان في عنا بعض الأشياء اللي وردت يوم أمس بفترة الخدمات بنذكرها ومنطلعكم عليها، منذكر اللي سمعها واللي ما كان معنا على السمع، كمان بيتعرف على الأشياء اللي وردت سابقا، وكمان إذا وردنا شيء من خلال الواتساب بنذكره، ومنستقبل اتصالاتكم على 9707-72747. بدنا نقوله بتمهل أكثر، رقم الهاتف 9707-72747. ونرجع من عيد كمان 9707-2747. The number to call is 9707-2747. And the WhatsApp number for your messages 0410-830-930. 0410-830-930. نتابع أحبابنا الكرام، يوم أمس أو بالسابق كان معروض سخانات مي على الكهرباء، في عدة أحجام على الكهرباء معروضين للبيع، وفي الأخ عنده طيور حمام للبيع. رقم الهاتف لتفاصيل أكثر 0414-759-272. As our brother mentioned, he has a few hot water systems, electrical, and a few pigeons for sale. And for more details, you can call 0414-759-272. 0414-759-272. كمان كان في Housing Commission للتبديل اللي هو 2 bedroom unit، طابق أول عمره حوالي سنتين بساوث جرينفيل، تقريبا في 15 درجة، وفي كمان مكيف عمره سنة، بيحبوا يبدلوا على غرفتين نوم من دون درجات من دون سلالم. إذا كمان بناية طابق عالي مع مصعد بيمشي الحال بمناطق باراماتا والمناطق المحيطة يعني بها. والرقم لتفاصيل أكثر نذكره بعد شوي إن شاء الله بعد ما عيد باللغة الإنجليزية. So Daniel says, as we received this previously, there is a two bedroom unit, housing commission, first floor, 2 years old, very clean. Housing commission, as we mentioned, in the South Granville, 15 steps, around 15 steps. AC, 1 year old AC. She would like to exchange to a two bedroom in Parramatta and surrounding suburbs, in Parramatta area or the surrounding suburbs, with no stairs, or a building with a lift should be fine. And the phone number is 0402-251014. 0402-251014. كمان وردنا في الأخت عندها مصنع حلويات بكسولة، فهي بتعمل حلويات شرقية بيتوضبوا وبيتوزعوا للسوق، فهل مصنع معروض للبيع؟ ورقم التليفون لتفاصيل أكثر 0450-255-772. 0450-255-772. As our sister mentioned previously, she has a sweet factory. She makes Middle Eastern sweets, and she distribute in the market for the shops, and as you mentioned, she's been for a long time and she's selling this business, and the phone number is 0450-255-772. كمان كان معروض طيور حمام للبيع، وفي فراخ حمام صغار كمان، الطير $15 واثنين $25. وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0405-525-882. كمان الأخ ذكر أنه يعني هو عنده دجاج وعنده حمام، وبيبقى عنده أحيان هيك كمية من البيض معروضين كمان للبيع، $12 دزديني كما ذكر، والرقم 0405-525-882 0405-525-882. كمان في عنا أحبابنا الكرام، في عنا سيارة معروضة للبيع، ذكرنا يوم أمس في هوندا سي آر في موديل 2009 لون أبيض، ماشي حوالي 200,000 كيلومتر، ما في أي مشاكل أو ضربات بالسيارة أو حوادث كما ذكر، بحالة ممتازة وفيها سيني ريجستريشن، السعر $7,000
الرقم 0452 216 526. كمان حرجع عيد، هوندا سي ار في فور سيل 2009 model white color, it has done around 200,000 kilometers. No damages as mentioned in the message. It's in great condition. 12 months registration. $7,000. The phone number is 0452-216-526. 0452-216-526, and it's in Canley Heights area.

بس كمان هو مكتوب المسج هوندا سي اف في 2 2009 مثل ما قلنا وسعر 7000 دولار از منشن المسج هوندا سي اف في 2 2009 فور سيل 7000 دولار اند ذا فون نمبر 0452 216 526 0452 216 526

كمان أحبابنا الكرام، وردنا سابقا في فريجز، برادات اللي هن الثلاجات معرضين للبيع، عدة أحجام، في كمان تخت سينجل، كينج سينجل وتخت كوين معروضين للبيع، سجاد وكمان كوفي تايبل موجودين بتشستر هيل، الرقم 0432-63-6030. Fridges, a few fridges, different sizes for sale, a single bed and a king single bed. Also, there is a queen bed for sale. Carpets and a coffee table in Chester Hill area. The phone number is 0432-636030. 0432-636030.

0: كمان مستمعينا الكرام، كان معروض للبيع سيارة ميتسوبيشي، أظن يمكن ميتسوبيشي إليجنس 2010، 9 شهور أو 10 شهور ريجستريشن، معروضة للبيع $4,000. 2010 ميتسوبيشي إليجنس 9 or 10 months registration for $4,000 and the phone number is 0435-777-252 in Regent's Park. 0435-777-252. كنا ذكرنا كمان السيارة الهوندا سي ار في اللي وردتنا يوم أمس، كمان في تويوتا كلوغا 2014 فور سيل 280,000 كيلومترز، second owner 5 months registration $10,000 on nearest offer negotiable price. تويوتا كلوغا 2014 ماشي 280,000، second owner 5 شهور registration $10,000 قابل للتفاوض، والرقم the phone number is 0406-299-299 0406-299-299 0406-299-299. كمان كان في 2 بيدروم جراني فلات للإيجار للأخوات فقط، يعني بده أخت تسكن فيها، وهي غرفتين نوم، $300 بالأسبوع بيضمن الفواتير، والرقم 0404-951-740. يمكن ما ذكرت المنطقة، بتشستر هيل، 2 بيدروم جراني فلات فور رنت إن تشستر هيل، فيميلز أونلي، فور فيميل أز هي منشند، no couples or family or small family, $300 per week including bills, and the phone number is 0404-951-740 0404-951-740. كمان كان معروض جوجل هوم brand new بجديد $180 أو أقرب سعر، وفي motion alarm system بيجي قطعتين هو الألام بالبوكس جديد $150، وفي ديجيتال لوك سعره الأصلي حوالي 950 معروض ب $700 أو أقرب سعر، وكمان في بلاي ستيشن 4 مع 2 جيمز و 2 كنترولرز ب $250 أو أقرب سعر، ديجيتال لوك على الفينجربرينت والديجيتس كمان على الأرقام، ومع كاميرا وشاشة وكل شيء، فاللي بهمه الأمر تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0434. ذكرت معروض ب 700 أو أقرب سعر الديجيتال لوك، $700 أو أقرب سعر، والرقم 0434-227-133 0434-227-133. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لهذا اليوم، وصارت الساعة قريب 10 ثواني قليلة، وننتقل لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: To MFM Muslim Community Radio. محطة إخبارية صباحية تأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية.

أسعد الله صباحكم متابعينا الأعزاء. أصدر وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك تعديلاً يقدم طلبات المقيمين داخل أستراليا للحصول على الإقامة الدائمة في خطوة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية، وتعطى الأولوية للعاملين في قطاع الدفاع والبناء والصحة ورعاية المسنين. ورأى خبراء أن